رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أيها السادة المستمعون الكرام، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوجه أصحابه ويوصيهم بكل ما فيه الخير في دينهم ودنياهم، وكان يحثهم ويرغبهم في أعمال التطوع. وهذه وصية نبوية عظيمة لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وهي وصية لعموم المسلمين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله، أي في باطنه. أوصاني بثلاث وصايا، والوصية هنا بمعنى العهد والأمر المؤكد. أول هذه الوصايا النبوية هي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويصح صيامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، متفرقة أو متتابعة، والأمر واسع ولله الحمد، حيث لم يعين صلى الله عليه وسلم وقتها. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ فقالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، إلا أن الأفضل أن يجعلها هذه الأيام الثلاثة في وسط الشهر، وهي المسمى بالأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري، للأحاديث الدالة عليها،

0: فصم 13 و14 و15، وفي صيام 3 أيام من كل شهر تحصيل أجر صوم شهر كامل، باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صامهن من كل شهر كان كمن صام الدهر كله. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. أما الوصية الثانية إخواني الكرام أخوات الكريمات، فهي 2 ركعات الضحى. وصلاة الضحى هي الصلاة المؤداة في وقت الضحى، وهو أول النهار، وتسمى أيضا صلاة التسبيح، وهي مستحبة باتفاق العلماء. ويبدأ وقت أدائها بعد الشروق بمقدار 1/4 ساعة، ويمتد وقتها إلى ما قبل الظهر بربع ساعة أيضا، وأقلها 2 ركعات، واختلف في أكثرها، فقيل 8 ركعات، وقيل لا حد لأكثرها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، فقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. أما الوصية الثالثة فهي المحافظة على صلاة الوتر، وهي سنة مؤكدة تؤدى من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: الوتر 2 ركعات من آخر الليل. وسميت بذلك لأنها تصلى وترا، وأقلها 1 ركعة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث بصلاتها قبل النوم، ولعله أوصاه بذلك لأنه خاف عليه فوت الصلاة بالنوم. ولا شك أن الوتر آخر الليل أفضل لمن رجى أن يستيقظ آخر الليل، والوتر أول الليل أفضل لمن خاف أن لا يقوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. مستمعي الكرام، ويسن في صلاة الوتر قراءة سورة الأعلى في 2 ركعات بعد سورة الفاتحة، وكذلك سورة الكافرون في 2 ركعات، وسورة الإخلاص في 2 ركعات. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 3، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. فلنحرص مستمعي الكرام على القيام بهذه الأعمال الصالحة حتى يكتب الله لنا مزيد الحسنات ويرفع لنا عنده الدرجات. اللهم اجعلنا من الأوابين التوابين، ووفقنا للمداومة على هذه الأعمال الصالحة يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: بقية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا، في قصتهم
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
2: وتعزف على أوتار القلب،
3: عيون القلب
2: تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
2: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

الفجيرة اف ام واللي هو شرقي.

0: ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
3: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
4: النداء الأخير لطائرة،
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب الدستروي.
4: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عدال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيره اف ام، بالتعاون مع المكتب الاعلامي لحكومه الفجيره.
3: سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتئينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة. وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعينا الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية، وفي هذا الدر، الدر 70 الذي يبدأ في 7 مايو وتنتهي في 16 من نفس الشهر، وحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير، الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل، خاصة نخل

في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة. كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد، وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف. كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة من المياه نتيجة جفاف التربة. وفي هذا الدر يبدأ المزارعون بجني ثمار اليح والبطيخ الأحمر وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقتين أنواع الثمار الصيفية التي تشتهر بها المنطقة. كنا معكم في در 70، إلى أن نلتقيكم في الدر 60 خلال الفترة القادمة. نستودعكم الله ومع السلامة.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. الفجيرة FM هو الهوى شرق.

0: الفجيرة أف أم والهوى شرقي.
1: صحة وعافية على الفجيرة أف أم.
0: فاكهة الأناناس. فاكهة الأناناس من إحدى الفواكه الاستوائية لاذعة وحلوة الطعم في نفس الوقت. يحتوي الأناناس على إحدى الإنزيمات الهاضمة المعروفة باسم برومولين، واللي لها دور في هضم البروتين، وهذا يسهل عملية الهضم وخاصة في المعدة. هذا يعني أن تناوله بعد وجبة غنية بالبروتين أو شرب عصيرة مفيد جداً، ويساعد على عملية الهضم والتخفيف من الضغط على المعدة. يحتوي الأناناس على الفسفور والمنغنيز، واللي لها دور كبير في عملية تكوين العظام وتقويتها. فالمنغنيز مهم في عملية التمثيل الغذائي اللي يدخل في عملية تجديد الأنسجة والعظام وامتصاص الكالسيوم وتشكيل النسيج الضام. يحتوي الأناناس أيضاً على فيتامين جيم، واللي يدخل في عملية

0: تحتاج الكولاجين واللي يساعد في تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها، وإنزيم البرومولين واللي يمتاز به الأناناس وخواصه المضادة للالتهابات الجلدية وتخفيف التورم. فهو مصدر غني بالألياف وبالتالي يساعد على زيادة الشعور بامتلاء المعدة والشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم، وله دور فعال في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين. أيضاً مزاياه الخاصة في فعالية علاج التهابات المفاصل والحد من آلامها. يحتوي الأناناس على عنصر البوتاسيوم واللي يعتبر فعال جداً في تخفيف آلام العضلات وتشنجاتها، ومن هنا يساعد الأناناس على تعزيز عملية شفاء العضلات خاصة بعد التدريبات والتمارين الرياضية الصعبة. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.
2: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء الكبرياء.

0: مهما قسى البحر ترى الخبرة ما هي شيء ينشر من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
2: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فخورين بالإمارات.

لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد. بمساعدة إخواني ومساعدة الوزراء، اليوم حكومة دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الحكومات.

0: تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض الإلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن إي آي لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: أصبحت صحة الأمعاء من الأساسيات في حياتنا، حيث أن الأمعاء النظيفة والخالية من السموم تعزز الهضم وتقوي المناعة وتحسن الحالة المزاجية. إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لإزالة السموم وتحسين صحة الأمعاء، فإن إضافة مشروبات معينة إلى روتينك اليومي سيساعدك. وبحسب تقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا، هناك مشروبات تساعدك على إزالة السموم وتطهير أمعائك بشكل فعال، منها مشروب الليمون الدافئ. ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ بالليمون، إنها طريقة بسيطة لتطهير أمعائك. فالليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم وتحسين الهضم. الشاي الأخضر، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة وله خصائص طبيعية لإزالة السموم، فشرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين توازن البكتيريا الجيدة في أمعائك. عصير الصبار، يعرف عصير الصبار بخصائصه المهدئة والمنظفة، ويمكنه المساعدة في طرد السموم من الجهاز الهضمي مع تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية. كما أن شرب عصير الصبار باعتدال يمكن أن يقلل الالتهاب ويحسن حركة الأمعاء. خل التفاح، إن تخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه قبل الوجبات يمكن أن يفعل عجائب لأمعائك. ويحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تكسير الطعام ويدعم الهضم الصحي. الزنجبيل، شاي الزنجبيل هو علاج طبيعي لمشاكل الأمعاء، ويمكن لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن تخفف من الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم. كما يحفز الزنجبيل إنتاج اللعاب والصفراء، مما يساعد في تكسير الطعام وإزالة السموم من الأمعاء. ماء الخيار والنعناع، الماء المنقوع بالخيار والنعناع هو وسيلة منعشة لتطهير أمعائك من السموم. فالخيار مرطب وغني بالألياف، بينما يهدئ النعناع الجهاز الهضمي ويساعد في طرد السموم. أخيرا ماء بذور الشمر، ماء بذور الشمر هو علاج قديم لتطهير الأمعاء، ونقع بذور الشمر طوال الليل، وشرب الماء المصفى في الصباح يمكن أن يقلل من الانتفاخ ويحسن الهضم وينظف أمعائك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: نادي القراء مع عواطف محمد.
1: إلى من أمضى شبابه في إدارة حكم الإمارة يصل الليل بالنهار للنهوض بها، متابعاً تطورها وازدهارها حتى غدت اليوم ذات مكانة خاصة بين إمارات دولتنا. إلى من عشق الفجيرة وحلم أن يراها عروسة بين المدن. هذه بداية كتاب سيرة حاكم. يحكي هذا الكتاب سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. ينقل لنا المؤلف عبر صفحات كتابه مراحل مختلفة من حياة سموه، من نشأته مرورا بالتحاقه بأول مدرسة نظامية في الفجيرة، ثم انتقاله للدراسة في المملكة المتحدة. بأسلوب الرشيق يتحدث الكاتب عن المراحل العملية في حياة الشيخ حمد، من تولى منصب ولي عهد الفجيرة وبعدها تولي حقيبة الزراعة والثروة السمكية في أول تشكيل وزاري في البلاد. بيركز على مرحلة حكمة اللي بدت في سبتمبر من عام 1974، ويروي لنا عن قرب علاقة الحاكم الشاب بالوالد الكبير المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وبإخوان حكام الإمارات. يرصد المؤلف اهتمام سموه ومتابعته التفصيلية للخدمات اللي تسهل حياة الناس، مثل التعليم، الصحة، الأمن والشؤون الاجتماعية. الكاتب مراد عبدالله البلوشي ما نسى خلال هذا الكتاب أن يضع أمامنا الصور للمنجزات اللي تحققت على أرض الواقع في مجالات مختلفة، مثل الثقافة، المواصلات، الصناعة. بدعم سمو الحاكم ومتابعته استطاعت إمارة الفجيرة أن تنافس مدن العالم في مجال الاتصال والتواصل عبر البحار. اليوم تحتل المرتبة الثانية عالميا في مجال تزويد السفن بالوقود. وأيضا يخصص الكاتب فصل كامل عن الحاكم واهتماماته في مجال العلاقات الدولية. ينهي فصول الكتاب بألبوم من الصور اللي تتحدث عن هذه السيرة المليئة بالإنجازات الوطنية الرائدة. وصف الكاتب بأن السمو يفضل العمل بصمت وصبر، وأضاف إلى ذلك الكلمات اللي وردت في وصف أحد الإعلاميين لسموه بعام 1976. سمو حاكم الفجيرة يتحدث بحماس عن الإمارة والتخطيط لغد مشرق وأمل باسم. هو بسيط في مجلس محبوب بين شعب إمارته مثقف متواضع عميق الفكر وبعيد النظر. الشعب في الفجيرة يتحدث عن عدالة وتواضع وديمقراطية سموه. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب سيرة حاكم.
0: نادي القراء مع عواطف محمد. فجيرة اف
2: ام. هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
0: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل

0: بتوقيت الفجيرة. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
3: فجيرة FM.
4: ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

علي بالافعالي ويجود بحر الجود راس المعزه والرجوله فخر دوله وله طوله طيب النبا ينصاه.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.

0: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
1: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
2: وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
3: كلمة
2: تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
2: وتعزف على أوتار القلب.
3: عيون القلب
2: تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
2: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
1: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
6: فجيرة FM.
1: عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلاً على محبتنا ورمزاً لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تاقد استروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم،

0: الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
2: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
3: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

احنا ندعي ان المحبه في القلوب وموجوده في بيوتنا بيوتكم لك. الله يطول عمرك ويرحم زايد وحفظكم انتم في العز والامان والصحه طولة العمر. لكن لذلك ممكن نواصل هذا يفرحنا نشوف العيال ونفرحهم. عزك الله.

0: الفجيرة اف ام.
1: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
2: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
3: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
4: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
5: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. بتوقيت الفجيرة.
6: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.

0: الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. في هذه الحلقة، المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الفجيرة ينظم مبادرة صحية توعوية وعلاجية بالتعاون مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية وبمشاركة مؤسسة نور دبي. جامعة الفجيرة توقع مذكراتي تفاهم مع مبادرة البدر وأوركسترا الفجيرة الفيلهارمونية. مركز الفجيرة الإحصاء يصدر النسخة 29 من كتابه الإحصائي السنوي.
1: بتوقيت الفجيرة،
0: نظم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الفجيرة مبادرة صحية توعوية وعلاجية بالتعاون مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية وبمشاركة مؤسسة نور دبي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بالصحة العامة في المجتمع. وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات علاجية متكاملة للمستفيدين، إلى جانب نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع من خلال برامج توعوية وإرشادية تسهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز أنماط الحياة الصحية. حول هذه المبادرة تحدثت الأستاذ ابتسام عيسى حارب، رئيس قسم دعم برامج الصحة العامة بالمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة الفجيرة.
2: يسرنا اليوم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بإمارة الفجيرة أن نؤكد دور الوزارة في تعزيز الوعي الصحي وبناء مجتمع صحي ومستدام من خلال نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وذلك انسجاما مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها الهادفة في تعزيز الوعي الصحي لتحقيق مجتمع صحي واعي آمن وملتزم صحيا. ويسعدنا اليوم تقديم هذه الفعالية الصحية بالتعاون مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى مؤسسة نور دبي بتقديم خدمات ذات طابع صحي وذات مستوى عالي جدا من الدقة في التشخيص. واليوم يشارك العديد من هذه القطاعات الحكومية والخاصة بالعديد من الخدمات الصحية المختلفة، منها الاستشارات الصحية في الطب العام والباطني، الأسنان والجلدية، بالإضافة إلى فحص السكر وضغط الدم، إضافة إلى التوعية ببرنامج حياة للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، إضافة إلى التوعية بكيفية استخدام الأدوية والحفاظ عليها. مثل هذه المبادرات ترسخ الثقافة الصحية في المجتمع، وأيضا تعزيز الشراكة المجتمعية وصولا لمجتمع صحي مستدام.
0: ومن الجهات المشاركة في المبادرة مجموعة الشرق العائلية صيدلية الشرق. حول هذه المشاركة تتحدث من المجموعة دكتورة أسماء محمد.
3: احنا حبينا اليوم نكون متواجدين باسم مجموعة الشرق

0: خدماتنا الموجودة. منقدم الكير كارد بالنسبة لمركز الشرق الطبي الاتحاد، اللي هي بتكون عبارة عن بطاقة تؤهل المريض للحصول على كشفية مجانية لأول زيارة، وخصومات على يعني باقي البروسيجر مثل التحاليل والأشعة. وكمان في عنا عروض من الصيدلية، وقمنا بتوزيع يعني سامبلات للمرضى وفاوتشرات بتأهل الحاصلين عليها على خصومات مميزة من الصيدلية بنسبة 10% و15% للأشياء الجنرال. شيء يفيد المجتمع، وإن شاء الله مشاركين معاكم يعني بكل الإيفنتات الجاية إن شاء الله.
1: بتوقيت الفجيرة،
2: وقعت جامعة الفجيرة مذكرة تفاهم مع مبادرة البدر بالفجيرة بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات التعليمية والمجتمعية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتمكينهم علميا ومهنيا. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الجامعة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والمبادرات المجتمعية بما يسهم في تطوير البرامج التدريبية والأنشطة المعرفية وتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة الابتكار والعمل الطوعي. عن هذه المبادرة وأهميتها تحدث دكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة.
3: وقعنا اليوم جامعة الفجيرة مع البدر في الفجيرة لأن نخلق تعاون ثقافي فكري بحثي بين جامعة الفجيرة وبين البدر. البدر لهم أنشطة ثقافية خلال الفترة السابقة، هم أرادوا أن يعدوا أنشطتهم الثقافية المستقبلية بالتوافق مع جامعة الفجيرة في إدارة وتشغيل العديد من الأنشطة، ومنها الأنشطة البحثية والمؤتمرات واللقاءات خلال الفترة القادمة. نحن كجامعة عندنا من الإمكانيات البحثية من ناحية الأساتذة والطلاب والمشاركين، إن شاء الله سنضيف الشيء الجديد للبدر وأنشطة البدر خلال الفترة القادمة إن شاء الله، حسب توجيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس الأمناء الله يحفظه.
2: وحول أهم بنودها وأهدافها تحدث الدكتور عيسى يونس البلوشي أمين عام مبادرة البدر.
4: تشكل مذكرة التفاهم مع جامعة الفجيرة نقلة معرفية كبيرة لمبادرة البدر. نحن نؤمن بأن الأثر يبدأ من المعرفة، والمعرفة تتكامل عندما يحضر التعاون بين الجهات والمؤسسات الثقافية والأكاديمية في الإمارة. مذكرة التفاهم مع جامعة الفجيرة تتناول ثلاث محاور رئيسية: الأولى المعرفة، والمحتوى، والعمل المؤسسي، وسيتم تنفيذها من خلال برامج ومبادرات ودراسات وأبحاث. تم اختيار جامعة الفجيرة لأنها من الجامعات القريبة من فئة الشباب والقريبة من المجتمع. هذا الشيء يساعدنا في أن تكون القيم النبوية والقيم الإنسانية تكون جزء من الحوار الجامعي والحوار الثقافي المعاصر.
2: كما وقعت جامعة الفجيرة مذكرة تفاهم مع أوركسترا الفجيرة الفيلهارمونية بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية والفنية والأكاديمية بما يسهم في دعم المواهب الشابة ونشر الثقافة الموسيقية والفنون الراقية بين طلبة الجامعة والمجتمع المحلي. دكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة تحدث عن الاتفاقية وحرص الجامعة على توسيع شراكاتها في المجالات المختلفة.
3: وقعنا اليوم جامعة الفجيرة مع أوركسترا الفيلهارمونية اتفاقية تعاون، وأعتقد هذه الاتفاقية ستضيف شيء الكثير للجامعة وللطلاب والأسر التعليمية. إحنا نؤمن على أن هناك الثلاثي الذي يجتمع: الثقافة، الفن، والتعليم. هذه تجسر الثقافة بين مؤسسات التعليم ومؤسسات المجتمع المدني. شراكة الجامعة مع قطاعات المجتمع أساسية، وخاصة فيما يختص بالأنشطة الثقافية التي تقام في المناسبات، ونحن إن شاء الله سنشرك أوركسترا الفيلهارمونية في أنشطة كثيرة في الجامعة كناحية تثقيفية للأسرة التعليمية وأيضا طلاب وطالبات الجامعة، حتى نخلق هذه الثقافة جزء من الثقافة العامة اللي يحصل عليها الطالب اللي هي اللاصفية. هو تعليم يعتبر بالنسبة لطلبتنا، يتخرج الطالب يتذوق الموسيقى ويعرف عن ثقافة الموسيقى وتاريخ الموسيقى، أيضا هناك موسيقى عالمية، والموسيقى هي لغة عالمية الكل يتحدثها ولا تبغي لها مترجم. ونأمل إن شاء الله خلال الفترة القادمة أن تكون هذه الثقافة أيضا موجودة يتسم فيها خريج جامعة الفجيرة.
2: كما تحدث سعادة سالم الفلاحي مدير أوركسترا الفجيرة الفيلهارمونية

0: عن أهمية الاتفاقية في نشر الثقافة الموسيقية بين فئات الطلاب.
1: نحن سعيدين بهذا اليوم بتوقيع اتفاقية ما بين جامعة الفجيرة وأوركسترا الفجيرة الفيلهارمونية، وهذه الاتفاقية أيضا تأتي تحت إطار بنود تعليمية وثقافية من الثقافة والفنون الأوركسترالية التي نحن نرتكز عليها في أوركسترا الفجيرة. في منها شراكات بتكون مختلفة، منها ورش تعليمية سوف نقوم بعمل إن شاء الله في جامعة الفجيرة، وأيضا تبادل الثقافة ما بين أوركسترا الفجيرة الفيلهارمونية وجامعة الفجيرة من حيث الكادر التدريسي الذين سوف يقومون إن شاء الله بإعطاء بعض الدروس والمحاضرات في جامعة الفجيرة بالتنسيق طبعا مع جامعة الفجيرة. وأيضا أوركسترا الفجيرة سوف تقوم بعمل ورش تعليمية وأيضا ورش ثقافية وإعطاء المحاضرات في الجانب الموسيقي والتاريخ الموسيقي والعمل الموسيقي المشترك الذي سوف نقوم فيه مع بعض، وأيضا فيها صقل من بعض المواهب الموجودة في جامعة الفجيرة التي سوف تكون لها زمام الأمور في التركيز على العزف الموسيقي بأوركسترا الفجيرة. وإن شاء الله مستقبلا سوف تكون تبادل الخبرات ما بين الجامعة أيضا وما بين أوركسترا الفجيرة للارتقاء بمستوى فكر ثقافي فني عالي من الأداء، وهذه نحن نكسلها بداية انطلاقة من الأوركسترا وجامعة الفجيرة. وكل الشكر لكم.
2: بتوقيت الفجيرة
0: نفذ فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة تمرينا محليا مخصصا في قطاع الكهرباء والماء من خلال اتحاد الكهرباء والماء وبمشاركة عدد من الجهات الاتحادية المحلية والشركاء، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جاهزية البنية التحتية الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في مختلف الظروف. وجاء تنفيذ التمرين بالتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الطاقة وإدارة الطوارئ والأزمات بهدف اختبار كفاءة الخطط التشغيلية واستمرارية تزويد الكهرباء والماء خلال الحالات الطارئة، بما يضمن الحد من تأثير الانقطاعات المحتملة والمحافظة على استقرار الخدمات الحيوية. وهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المشاركة من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر وتفعيل خطط استمرارية الأعمال والتعامل مع سيناريوهات افتراضية تحاكي تحديات واقعية قد تواجه قطاع الكهرباء والماء. نظمت بلدية دبا مبادرة صحية توعوية استهدفت فئة العمال في مدينة دبا، حيث تضمنت إجراء فحوصات طبية شاملة للعمال، كما اشتملت على أنشطة رياضية وتثقيفية بإشراف اتحاد الإمارات للرياضة للجميع التي كان هدفها تشجيع العمال على تبني نمط حياة صحي وممارسة النشاط البدني للوقاية من الأمراض المزمنة. وأكدت البلدية

0: التي تخص فئة العمال باعتبارهم شريكا أساسيا في مسيرة التنمية. وشهدت المبادرة إقبالا واسعا من العمال الذين عبروا عن تقديرهم للجهات المنظمة على الاهتمام بصحتهم وتوفير الفحوصات والخدمات التوعوية. تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة وقاتل المجتمع فرع الفجيرة ووزارة الرياضة ونور دبي واتحاد الإمارات للرياضة للجميع.
1: بتوقيت الفجيرة،
0: أعلن مركز الفجيرة الإحصاء ارتفاع عدد سكان الإمارة إلى 328,495 نسمة حتى منتصف العام الماضي، بعد أن بلغ العام قبل الماضي 314,829 نسمة. فيما كشف المركز حسب تقديراته عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 32,650,000,000 درهم العام الماضي، مقارنة ب 29,130,000,000 العام قبل الماضي. وأشار الدكتور إبراهيم سعد مدير المركز إلى نجاح إصدار العدد 29 من الكتاب الإحصائي السنوي 2025 الذي اشتمل على 15 بابا تضمنت السكان والإحصاءات الحيوية والتجديد والبناء والعمالة والتعليم والثقافة والإحصاءات الاجتماعية والصحة والقضاء والإحصاءات الأمنية والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والطاقة والتجارة والنقل والاتصالات والسياحة والإحصاءات المالية والاقتصادية والأرقام القياسية لأسعار المستهلك وباب البيئة. أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية عن تلقيها دعما ماليا بقيمة 17 مليون درهم من صندوق الزكاة في دبي الإسلامي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العمل الخيري وتوسيع نطاق المساعدات المقدمة للفئات والأسر المستحقة للمساعدة. وأكد معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية بأن هذه المساهمة ستعزز من قدرة الجمعية على تلبية احتياجات الحالات المحتاجة والحالات الإنسانية المستفيدة من خدماتها، وتوسيع نطاق الدعم ليشمل عددا أكبر من الأسر المستحقة ضمن الشراكة الاستراتيجية المستمرة مع دبي الإسلامي، وحرصه على إيصال أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق الضوابط الشرعية، بما يسهم في التخفيف من العباء المعيشية عن آلاف الأسر ودعم الفئات المحتاجة والمسجلة في قاعدة بيانات مساعدات الجمعية.
1: بتوقيت الفجيرة،
0: أطلق نادي الفجيرة العلمي مبادرة فكرة، وهي مبادرة مجتمعية تأتي في إطار الاحتفاء بعام الأسرة 2026، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع داخل الأسرة الإماراتية وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع واقعية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وتميز. حول هذه المبادرة تحدث الدكتور أسامة الأسمر مدير الأنشطة والعضوية في نادي الفجيرة العلمي.
2: هذه المبادرة أطلقناها من ضمن أنشطة النادي وخطة النادي السنوية بمناسبة عام الأسرة، وطبعا كلنا فخورين بالإمارات. المبادرة تعمل على دعم مسير تعزيز دور العلم في خدمة المجتمع، وهي إحدى مبارات علمية ابتكارية راح نركز فيها على الإبداع والابتكار وتحفيز الطاقات الوطنية من أبناء إمارة الفجيرة. المبادرة راح تكون من 9 سنين لغاية 45 سنة، طبعا بأجزاء وشرائح مختلفة من المجتمع. أهدافها الرئيسية لتمكين المشاركين في التعبير عن قدراتهم العلمية والفكرية، تشجيع البحث العلمي ودعم البحث العلمي وتعويد المجتمع على أسلوب البحث العلمي، أيضا في دعم إنتاج أفكار ابتكارية تقدم حلول تعليمية أو تقنية تفيد في الحياة العملية والاجتماعية وتخدم المجتمع في ديمومة واستمرارية، وأيضا في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع واقعية تكون سهل تطبيقها وسنكون داعمين في تطبيقها وتحقيقها. المبادرة يعني حتى تمر بمراحل، احنا الآن بمرحلة اطلاق المبادرة، ومن ثم بعد اطلاقها اليوم عملنا موقع خاص في المبادرة للتسجيل وشرحها والأهداف اللي فيها والمفهوم والفئات المستهدفة. هي 3 فئات، من 9 إلى 12 سنة مرحلة أساسية ابتدائية، وفي عندنا من 15 إلى 22 طلاب وطلاب الجامعات والثانويات، وفي عندنا الفئة البالغين أو اليافعين من 23 لغاية 45 سنة من مختلف شرائح المجتمع للجميع من المواطنين. الآن هي مرحلة استقبال الأفكار لغاية تقريبا 25/6، وإحنا نستقبل. بعد كذا حتيجي لجنة من مختصين وخبراء بفرز الأفكار، راح يقام معرض علمي لفرز الأفكار والمشاريع وكذا وطرحها، برعاية راح نكون

0: شاء الله في رعاية كريمة من شخصية اعتبارية بإمارة الفجيرة.
1: بتوقيت الفجيرة. شارك مجلس الشباب الدائرة المالية بحكومة الفجيرة بورشة عمل متخصصة حول فن صناعة التل، وذلك بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار ومركز شباب الفجيرة في مربح. وشارك في الورشة عدد من موظفي الدائرة، حيث شملت تدريبات عملية مكثفة هدفت إلى تعريف المشاركين بجماليات حرفة التل العريقة وسط أجواء تفاعلية ساهمت في تعميق قيمة التواصل والاعتزاز بالموروث الشعبي الإماراتي. كما سلطت الورشة الضوء على الحرف اليدوية التقليدية التي تعد جزءا أصيلا من الهوية الوطنية. انطلقت في ملاعب التنس بنادي الفجيرة للتنس منافسات بطولة مهرجان الفجيرة المحلية والتصنيفية للتنس بنادي الفجيرة، وذلك برعاية وحضور سمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ورئيس نادي الفجيرة للتنس، وسط أجواء حماسية ومميزة وبمشاركة واسعة من اللاعبين من كلا الجنسين. وشهدت المنافسات في الجولات الأولى مستويات فنية تعكس قيمة التنس في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطور رياضة التنس في الإمارة. وتشهد البطولة مشاركة 170 لاعبا ولاعبة من مختلف المواطنين والمقيمين. المزيد حول هذه البطولة وأهميتها في حديث ليث العاني حكم عام بطولة مادو الفجيرة.
2: هاي البطولة تقام لأول مرة في الفجيرة وتتضمن كافة الفئات تحت 12 سنة أولاد وبنات، تحت 14 سنة أولاد وبنات، وتحت 16 سنة أولاد وبنات، وتحت 18 سنة أولاد وبنات، وفي رجال مفتوحة وفي السيدات المفتوحة. طبعا تعتبر من أحسن البطولات اللي تقام في الإمارات، لأن هي من أعلى التصنيف في الدولة اللي هي مادو بلس أي بلس، برعاية اتحاد تنس الإمارات مع تنظيم العالي من نادي الفجيرة كونتري كلاب. البطولة تتضمن أيضا بطولة الرجال برايز ماني، بها جوائز نقدية 15,000 درهم مع باوتشرات، وأيضا بطولة السيدات 5,000 درهم مع الباوتشرات. البطولة تتضمن 157 لاعب مشتركين من عدة الإمارات، من الإمارات العربية المتحدة مثل الفجيرة، مثل دبي، أبوظبي، الشارجة، كثير، وأكثر من 40 إلى 50 ناشوناليتي مشتركين بهاي الفعاليات. البطولة هي من تنظيم اتحاد تنس الإمارات، بطولة تصنيف محلي طبعا، وتعتبر هي من أعلى البطولات التصنيف في الدولة. تعرف نادي الفجيرة ينظم كثير بطولات، بطولات الاي تي اف، بطولات الاي تي بي، بطولات الاي تي اف وومنز، مثل ما سوينا بشهر مارس وبشهر جانيوري وشهر نوفمبر الماضي، وهي تكون على مدار السنة من 1/9 تبدي سنة 2025 السيزن بدأ، إلى 1/9 إلى 2026 السيزن ينتهي.

0: في الشهر متكون من 10 فاينالات في نفس اليوم
1: بتوقيت الفجيرة.
2: أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية واتحاد الإمارات للمصارعة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير رياضة المصارعة على مستوى الدولة من خلال تأسيس قاعدة متينة للعبة في إمارة الفجيرة واكتشاف المواهب الوطنية وصقلها لتكون رافدا للمنتخبات الوطنية إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والإدارية. ووقع الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات للمصارعة الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون، فيما مثل نادي الفجيرة للفنون القتالية نادي أبو شاويش، وذلك بحضور محمد خليفة المبارك وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام. وأكد نادي أبو شاويش اعتزازه بهذه الشراكة مشيرا إلى أنها تجسد رؤية النادي في أن يكون منصة ريادية آمنة وحاضنة للمواهب تسهم في إعداد جيل متميز من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل. وأضاف أن النادي يسعى من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ منظومة رياضية رائدة في إمارة الفجيرة، متمنيا أن تحقق الشراكة أهدافها في تطوير اللعبة وتعزيز حضورها على الساحة المحلية. على صعيد آخر، حقق نادي الفجيرة الفنون القتالية إنجازا رياضيا عالميا جديدا بتتويجه بالمركز الأول ضمن جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط للعام 2026، إحدى أبرز الجوائز الرياضية المتخصصة في الشرق الأوسط، وذلك بعد منافسة قوية ضمت نخبة من أكبر الأحداث والمؤسسات الرياضية الإقليمية والدولية. وجاء هذا التتويج امتدادا للنجاح العالمي الذي حققته بطولة الفجيرة المفتوحة 12 للتايكوندو G2، والتي رسخت مكانتها كواحدة من أبرز بطولات التايكوندو في العالم بعد دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر بطولة تايكوندو من حيث عدد المشاركين، إضافة إلى استقطابها سنويا لأبطال منتخبات من مختلف دول العالم، ما جعلها أنموذجا عالميا في التنظيم الرياضي والتميز المؤسسي. وضمت قائمة الجائزة مجموعة من أبرز البطولات والمؤسسات الرياضية. وأكد نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لرؤية الطموحة والدعم المستمر من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ورئيس النادي، والذي أسهم في بناء منظومة رياضية عالمية قادرة على المنافسة. نختتم هذه الحلقة سيداتي وسادتي بحواري مع سعادة الدكتور سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي حول مبادرة فكرة التي أطلقها النادي.
3: سيداتي وسادتي، نحييكم عبر برنامج بتوقيت الفجيرة وفي فقرة حوار. نحن في نادي الفجيرة العلمي. نادي الفجيرة العلمي في إطار حرصه على دعم مسيرة وتعزيز دور العلم في خدمة المجتمع، بادر بعمل مبادرة فكرة تحت شعار ابتكر اليوم لصنع مستقبل الفجيرة. للحديث حول هذه الفكرة وأهميتها وأهدافها، يسرنا جدا أن نلتقي بسعادة الدكتور سيف المعيلي مدير عام نادي الفجيرة العلمي. مرحبا بكم، نحن سعداء بلقائك. وبداية لنأخذ يعني فكرة عامة عن هذه المبادرة وعن أهدافها الرئيسية.
4: أهلا وسهلا بكم عبر إذاعة الفجيرة FM. مبادرة فكرة ابتكر اليوم لصنع مستقبل الفجيرة حقيقة هي منصة علمية تحتضن الأفكار الإبداعية وتحولها إلى مشاريع تخدم إمارة الفجيرة ومجتمع الفجيرة بشكل عام.
3: كيف جاءت فكرة إطلاق هذه المبادرة ولماذا في هذا التوقيت بالتحديد؟
4: طبعا في إطار حرص نادي الفجيرة العلمي على دعم مسيرة تعزيز دور العلم والمعرفة والابتكار لخدمة المجتمع ولخدمة الأسرة ولخدمة أبناء الإمارة بشكل عام، نركز من هذه المبادرة مبادرة فكرة على عدة جوانب. خرجت الفكرة من عملية حاجة النادي إلى رافد من الشباب أصحاب المواهب العلمية للعمل ضمن منظومة الابتكار والأفكار العلمية المتميزة لاستقطابهم كأعضاء في نادي الفجيرة العلمي. فهذه أحد الأفكار اللي خرجت، بحيث أن احنا من خلال هذه المبادرة، هي مبادرة فكرة، نستطيع يعني تسليط الضوء على الأفكار اللي يتم

0: مشاركة بها، ومن خلال هذه الأفكار طبعا راح يتم عمل موضوع استقطاب هذه المواهب وضمهم إلى النادي، وأيضا نستفيد من الأفكار اللي يطرحوها، وفي نفس الوقت في عدد من الأعضاء أو من أصحاب المواهب العلمية لم يجدوا من يستكشف هذه المواهب فيهم، فهذه فرصة إن احنا نستكشفهم وتخرج هذه الأفكار إلى حيز النور.
1: إذا تحدثنا عن المفهوم العام، يمكن يعني مبادرة فكرة قد المستمع يحتاج لتعريف أوفر لهذه المبادرة، وكيف تركز هذه مبادرة فكرة على إيجاد البيئة المحفزة حاجة للتفكير؟
0: نعم طبعا مبادرة فكرة بشروطها اللي احنا وضعناها هي بحد ذاتها يعني مصنفة ومحفزة في نفس الوقت للمنافسة الداخلية بين الفئات المستهدفة. يعني احنا عندنا تقريبا 4 فئات مستهدفة خلال هذه المبادرة، اللي هي فئة الطلاب، طلاب المدارس وطلاب الجامعات وموظفي الحكومة وأيضا المجتمع أو الأسرة بحد ذاته. راح يكون في هناك يعني منافسة داخلية بين طلاب المدارس المشاركين فيما بينهم بعضهم البعض، وأيضا طلاب الجامعيين أيضا راح يكون في منافسة داخلية بينهم وبين بعض، وكذلك فئة المجتمع وفئة الأسرة أو فئة موظفي الدوائر الحكومية.
1: وما هي العمارة المستهدفة؟
0: عندنا طبعا فئة الطلاب من 9 إلى 16 سنة أو 17 سنة، وعندنا فئة الطلاب الجامعيين من 18 سنة إلى 24 سنة، وعندنا فئة الموظفين الحكوميين من 25 إلى 36 سنة، وفئة المجتمع حتى 45 سنة.
1: طيب إذا تحدثنا عن أهداف هذه المبادرة تفصيلا.
0: طبعا هناك أهداف طبعا وضعت لهذه المبادرة، أولها تمكين المشاركين من التعبير عن قدراتهم العلمية والفكرية بصورة منهجية أو ممنهجة ومنظمة، تشجيع البحث العلمي أيضا من النقاط المهمة عندنا أو من الأهداف المهمة، هو تشجيع البحث العلمي التطبيقي المرتبط ببيئة وتراث وتاريخ إمارة الفجيرة، دعم إنتاج أو استمرار

0: أو مجتمعية قابلة للتطبيق، وأيضا تكون يعني منظمة وممنهجة. من الأهداف طبعا أيضا تعزيز روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي بين المشاركين، سواء كانوا مشاركات فردية أو مشاركات جماعية أو فرق. المساهمة في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع واقعية. يعني كثير من الناس عندهم أفكار ولكن لا يوجد المكان أو البيئة الخصبة اللي يطبقوا فيها هذه، فإحنا نتيح لهم الفرصة لتمكينهم، ونتبنى طبعا المشاريع المتميزة منها وتطبيقها وتنفيذها كدعم لأصحاب هذه الهوايات العلمية أو المواهب العلمية. طبعا هناك أيضا هدف أخير، وهو دعم منظومة الابتكار في المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة، لتكون بيئة محفزة لغير المشاركين أيضا، إنهم يعني في المرات القادمة إذا كان عندهم أي أفكار علمية أو مواهب علمية إنهم يعني يظهروها ويشاركوا فيها.
1: هذا يقودنا لسؤال آخر حول مراحل تنفيذ المبادرة، وما هي آليات التنفيذ؟
0: طبعا احنا عندنا مراحل التنفيذ تمر بست مراحل تقريبا. المرحلة الأولى هي عملية استقبال الأفكار، واستقبال الأفكار طبعا فتحت المنصة لاستقبال الأفكار المشاركة في هذه المبادرة. المرحلة الثانية هي تجميع الأفكار وفرزها، فرز الأفكار واختيار الأفكار اللي تتطابق مع معايير المسابقة وضمها ووضعها في برنامج تدريبي وتطوير لبعض الاحتياجات التدريبية كمرحلة ثالثة لأصحاب هذه الأفكار.
1: يعني ما هي نوع الأفكار؟ هي أفكار تقنية نوعها وشكلها؟
0: نعم، هنا عندنا طبعا في مجالات الأفكار المشاركة في هذه المبادرة في أفكار علمية وتعليمية، ومنها التقنية والذكاء الاصطناعي والبيئة والاستدامة، وأيضا عندنا التراث والثقافة، وعندنا الصحة والمجتمع والاقتصاد وريادة الأعمال. هذه الفئات أو المجالات اللي مخصصة لهذه المبادرة.
1: طيب ممكن نوصل مراحل تنفيذ المبادرة؟
0: نعم، فبعد اختيار الأفكار وفرزها يتم عملية إدراج هذه الأفكار أو أصحاب هذه الأفكار لعملية التدريب. نشوف شو النواقص اللي عندهم في هذه الأفكار، ويتم إدراجهم في برنامج تدريبي لتطوير مهاراتهم العلمية والابتكارية. المرحلة الرابعة يقوم على بعملية تطوير النماذج أو المشاريع العلمية اللي تم اختيارها وننفذها كدعم أيضا لأصحاب هذه المشاركات أو الموهوبين. المرحلة الخامسة أيضا حيكون في هناك عرض للمشاريع العلمية وتبنيها ودعمها دعم مباشر، سواء بالمشاركات في المعارض والمسابقات المحلية أو الخارجية أو الدولية اللي راح يشارك فيها النادي إن شاء الله. وأهم نقطة في هذا إنه راح يتم تنفيذ هذه المشاريع دعما لأصحاب هذه الأفكار.
1: طيب ما هي الكيفية التي يتم بها تقييم الأفكار المقدمة واختيار المشاريع الفائزة؟
0: نعم، احنا عندنا معايير، طبعا هناك معايير، بعض المعايير للتقييم، منها طبعا الفكرة لازم تكون من الأفكار ذات الإبداع والابتكار، تكون فكرة قابلة للتطبيق، وتكون أيضا ذات أثر مجتمعي، وتكون فيها جودة أو تؤدي إلى جودة أو جودة في المسائل العلمية والتقنية، وأيضا الاستدامة وإمكانية تطوير هذه الأفكار، وأنها تكون أفكار أصيلة يعني غير مستنسخة، ما لها كوبي أو نسخة سابقة، إلا إذا كان صاحب الفكرة نفسه هو صاحب النسخة الأولى

0: وقام بالتعديل عليها أو تطويرها إلى مستوى متقدم.
1: قمتم إن شاء الله بإعداد جوائز وحوافز للفائزين في المشاريع المختلفة.
0: إن شاء الله يعني إحنا ما راح نركز على موضوع الجوائز المالية بقدر إن إحنا تكون هناك في تكريم معنوي لأصحاب المشاريع الفائزة، ولكن إن شاء الله يعني راح يتم تكريمهم تكريم يشرف النادي ويشرف أصحاب هذه المواهب العلمية بشكل أكبر. طبعا من الحوافز الموجودة عندنا هو احتضان هذه الأفكار ودعمها بتطوير المشروع أو تنفيذه على حساب وتكلفة النادي، طبعا بمشاركة صاحب الفكرة نفسه، ومثل ما قلنا في المراحل السابقة اللي هو راح يدرج ضمن برنامج تدريبي لتنفيذ هذه الفكرة العلمية وإخراجها إلى حيز النور. أيضا هناك في طبعا في شهادات تقدير وشهادات مشاركة وأيضا ميداليات ودروع تقديرية حسب الفئة المشارك فيها المشروع.
1: طيب إذا تحدثنا عن التحديات والطموحات، يعني أبرز التحديات التي تواجه هذه المبادرة، وما هي الخطط المستقبلية حقا لتطوير هذه المبادرة؟
0: والله إحنا أكبر تحدي عندنا حاليا هو الوصول إلى أصحاب هذه الأفكار حقيقة، يعني طرقنا أكثر من باب وإن شاء الله يعني إن نجد ضالتنا من خلالها. تواصلنا مع وزارة التربية والتعليم اللي هو الرافد الرئيسي لمثل هذه الأفكار أو لعضوية النادي، تواصلنا أيضا مع التعليم العالي، تواصلنا مع بعض الجامعات، تواصلنا مع فئات المجتمع أيضا، وحاليا إن شاء الله سيكون تواصل مباشر أيضا مع الدوائر الحكومية سواء كانت محلية أو اتحادية أيضا لطرح الفكرة وضم هذه الأفكار إذا ما بخلوا علينا فيها طبعا إلى الأفكار الواردة ضمن هذه المبادرة إن شاء الله تعالى.
1: ممكن ذكرتم في المؤتمر الصحفي أن هناك تبني حقيقة لكثير من المشاريع الفائزة وبعض المبادرات من المشاركين في هذه المبادرة.
0: صحيح، احنا طبعا جميع المشاريع التي سيتم فرزها وضمها للمسابقة سوف تكون يعني هي المشاريع التي تكون مؤهلة للتقييم.

0: المشاريع طبعا بمشاركة أصحاب الأفكار نفسهم وبموافقتهم ودعمهم لتنفيذ هذه الأفكار وإخراجها إلى حيز النور. ومن خلال الدعم أيضا احنا مثل ما تكلمنا في مراحل تنفيذ المبادرة، بعد الفرز واختيار المشاريع سيتم إدراجهم مباشرة ضمن برنامج تدريبي لتأهيلهم على إخراج هذه الفكرة وهذا المشروع إلى حيز الوجود.
1: يمكن النادي العلمي نجح في تنظيم وفي عمل كثير من المشاريع وكثير من المبادرات. ما الذي يميز مبادرة فكرة عن غيرها من المبادرات؟
0: حقيقة احنا مثل ما قلنا في المؤتمر الصحفي ان احنا يعني انطلقنا هذا العام في 2026 بأفكار حديثة وبأفكار مختارة أو يعني ذات فكر وأهداف مختلفة شوية عن أنشطة النادي السابقة، لأنه يعني كان يعتمد النادي على موضوع الدورات التدريبية السريعة ليوم واحد، ومن بداية 2026 طبعا تغير هذا الأسلوب، أصبحت جميع الدورات أقل دورة تدريبية وتأهيلية، هي 3 أيام تدريبية، بعض الدورات التدريبية تكون من 3 إلى 9 أيام بين ورشتين أو 3 ورش لعملية التكامل في المهارات المكتسبة أو التي يحتاج أن يكتسبها العضو والشخص اللي حاضر هذه الدورة، بحيث أن تكون المهارات متكاملة مترابطة تخدم الأفكار العلمية والموهبة العلمية اللي عنده.
1: سؤال أخير عن الأثر المتوقع إن شاء الله لهذه المبادرة.
0: احنا طبعا على ثقة إن شاء الله وعندنا طموح قوي بأن نجد عدد كبير من هذه الأفكار، لأن نشتغل على 4 فئات في المجتمع، وإن شاء الله إن شاء الله راح يكون يعني هناك أفكار متميزة يعني تشرف بأن احنا نعمل عليها وإخراجها إلى حيز الوجود إن شاء الله تعالى.
1: حقا هذه الفكرة أو مبادرة فكرة هي مبادرات رائدة جدا كما ذكرنا، التي ينظمها ويقيمها نادي الفجيرة العلمي، باعتبار أنه هذه المبادرة ستسهم بكل تأكيد في تعزيز ثقافة الابتكار لدى الشباب في إمارة الفجيرة، وستلعب إن شاء الله دورا واسعا في دعم التنمية الاقتصادية حتى والاجتماعية في الإمارة. نحن سعداء جدا بلقائك دكتور سيف المعالي مدير عام نادي

0: العلمية، لأن احنا نعمل على نظام واستراتيجية قادتنا وحكامنا ورؤية واستراتيجية دولة الإمارات في التحفيز على الإبداع والابتكار. واليوم هذا عصر الذكاء الاصطناعي وعصر التكنولوجيا، وهذه فرصة أنا أجدها يعني سانحة لانخراط أبنائكم ضمن هذه المبادرة أو الأنشطة اللي يقدمها نادي الفجيرة العلمي، لأنه احنا جميع أنشطتنا ومشاركاتنا مجانية ومدعومة، وأيضا توفر البيئة العلمية المناسبة لاحتضان مثل هذه الأفكار، وأكيد الفائدة راح تعود على الأبناء الموهوبين وعلى مجتمع إمارة الفجيرة إن شاء الله تعالى.
1: شكرا جزيلا، كان هذا حوار مع سعادة الدكتور سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي، والذي تحدث فيه حول مبادرة فكرة تحت الشعار ابتكر اليوم لصنع مستقبل الفجيرة. لك التحية ولك. إلى هنا سيداتي وسادتي، نصل بكم إلى اختتام هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة، لقاءنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين لكم من التحية أنا عثمان شلكاوي في الإعداد والتقديم، وتحية زميلي أنس العقرباوي في التنفيذ والإخراج.
2: بتوقيت الفجيرة.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM. وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة كلمة
0: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
0: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
5: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني.

0: الفجيرة أف أم.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة،
3: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة أف أم.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة،
3: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف مع خديجة علي على الفجيرة أف أم.
4: حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامجكم تيك أوف، اللي كل مرة ناخذكم إلى وجهة جديدة حول العالم. اليوم اخترنا لكم وجهة في المحيط الهندي، هي دولة تعتبر جزيرة من الجزر فيها طبيعة ساحرة وتاريخ غني وثقافة فريدة. بداية تقبلوا تحياتي، أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ والإخراج عبد العالي الحيدوكي. اليوم مستمعينا رحلتنا إلى دولة أرخبيلية مكونة من ثلاث جزر رئيسية، القمر الكبرى، أنجوان، موهيلي، وفيها جزيرة رابعة تسمى مايوت لكنها ما زالت تحت إدارة فرنسا. تقع هذه الدولة بين الساحل الشرقي لإفريقيا وجزيرة مدغشقر، موقعها يعطيها طابع استوائي بحت وتعتبر بوابة بين العالم العربي

0: إفريقيا. عاصمتها هي موروني، هي مدينة صغيرة وبسيطة لكن فيها سحر خاص وناسها طيبين. إذن مستمعينا، جولتنا بتكون إلى جزر القمر. جزر القمر تمتاز بطبيعة بركانية خلابة، مرتفعات خضراء وسواحل بيضاء تغري محبي البحر والاستكشاف. الجزيرة الكبرى فيها جبل كارتالا، هو بركان نشط يعتبر من أكبر البراكين النشطة في العالم ويشكل مشهد رائع لمحبي المغامرات والطبيعة. طبيعة هناك استوائية، يعني الطقس دافي طول السنة مع موسمين رئيسيين، موسم جاف وموسم ممطر. هالجو يعطي الجزر غطاء نباتي كثيف وفيها تنوع بيولوجي نادر من غابات كثيفة إلى الشعاب المرجانية اللي تحيط بالسواحل هناك. وبسبب موقعها الجغرافي الفريد، جزر القمر دائما كانت ملتقى للحضارات المختلفة من العرب والأفارقة حتى الأوروبيين، وهالشيء انعكس في شكل الثقافة واللغة حتى المطبخ المحلي.
1: الناس والعادات.
0: الناس هناك طيبين بسيطين ويمتازون بروح الضيافة. إذا زرت جزر القمر أكيد بتحس أنك مو بغريب، شعب مضياف وكريم. اللغة الرسمية هناك العربية والفرنسية، لكن أهل البلاد بعد يتكلمون اللغة القمرية، هي لهجة قريبة من السواحلية، وأغلبهم مسلمين بنسبة 98%. الدين الإسلامي يلعب دور مهم في حياتهم، من العبادات للعادات اليومية. ومن العادات الجميلة عندهم حفلات الزواج اللي يسمونها العرس الكبير، ويستمر أحيانا الأسبوعين، وفيه مواكب، أهازيج، ملابس تقليدية وحتى أكلات شعبية. العائلة والقبيلة لهم دور أساسي في المجتمع، والناس هناك يحبون يتجمعون يتشاركون الطعام ويعيشون بروح التعاون.
1: الجو هناك.
0: جزر القمر جوها استوائي رطب، يعني درجات الحرارة عادة تتراوح بين 24 إلى 30 درجة مئوية طول السنة، وفيه موسمين، موسم الأمطار من نوفمبر إلى أبريل، وموسم الجفاف من مايو إلى أكتوبر. هاي أفضل فترة لزيارة جزر القمر. جبل كارتالا هو بركان نشط في القمر الكبرى، من أكبر البراكين النشطة في العالم. تقدر تسوي هايكينج وتشوف المنظر من فوق الغابات الاستوائية، فيها الأشجار الكثيفة والزهور البرية والطبيعة الخضراء اللي تشجع على زيارة جزر القمر. الشواطئ الرملية البيضاء، المياه الكريستالية، مكان مثالي للراحة والغوص.
1: دليلك في السفر.
0: رغم أن جزر القمر ليست مشهورة سياحيا مثل جزر المالديف أو سيشل، لكنها وجهة رائعة للناس اللي يحبون الأماكن الهادية البعيدة عن الزحمة. نبدأ من العاصمة موروني، هي مدينة صغيرة لكن تنبض بالحياة والثقافة.

0: التقليدية أو حتى هدايا مصنوعة يدوياً. والشوارع هناك ضيقة، لكن كل زاوية تحكي حكاية وتحس فعلاً أنك ماشي وسط التاريخ. أما إذا كنت من عشاق المغامرات، فبركان كارتالا هي وجهتك. تقدر تطلع له وتسوي هايكينج وتستمتع بالمناظر الطبيعية من فوق. ونروح بعدين إلى جزيرة موهيلي مستمعينا، الأصغر بين الجزر لكنها مليانة من الاكتشافات. هناك محمية بحرية تقدر تسبح بجانب السلاحف وتقدر تلمح الدلافين وتشوف شعاب مرجانية بألوان خيالية. والغوص هناك فعلا تجربة العمر. وبالنسبة للهدوء، فأنجوان هي الوجهة، فيها أنهار وشلالات ومزارع قرنفل وفانيليا تخلي ريحة فواحة من كل الأماكن. ولا ننسى الشواطئ، من شاطئ تشوموني إلى تساندرا، المياه صافية والرمال بيضة مثالية للاسترخاء أو مجرد جلسة غروب شمس نسيك كل التعب. المطبخ هناك متأثر بثقافات عدة، عربية أفريقية هندية وفرنسية. الناس هناك يستخدمون مكونات طبيعية بسيطة مثل جوز الهند، الأرز، السمك، الموز الأخضر والبهارات من زنجبيل، كركم وفلفل. من أشهر الأطباق هناك اللانجو، هي عبارة عن خبز وتقدر تستمتع بتناوله مع الشاي أو الصوصات المختلفة. بيلاف، أرز متبل مع اللحم أو السمك، وأيضا السمك بجوز الهند طري وغني بالطعم. الكسكسي القمري معمول بطريقة غير عن المغربي بنكهات بحرية. وعندنا أخيرا اللوبيا بجوز الهند ونوع من الحبوب بطريقتهم الخاصة. أما عن الحلوى، حلوى جوز الهند والعسل أو حلوى مصنوعة من الموز وجوز الهند اللذيذة تعتمد على السكر الطبيعي هناك.
1: ثقافة وفن.
0: الموسيقى لها طابع خاص تمتزج بين الإيقاع الإفريقي والروح العربية. هالخلطة تعطيها نغمة دافية ومليانة إحساس. من أشهر أشكال الفن هناك هو فن المدح، هو غناء ديني جماعي يسمع في المناسبات الاجتماعية والدينية مثل المواليد والأعراس. الناس يجتمعون ويغنون بصوت واحد وتكون الكلمات فيها مدح للنبي أو دعاء أو حتى فرحة بالمناسبة. أما الآلات اللي يستخدمونها هناك فهي بسيطة وتقليدية مثل الطبول اللي تعطي الإيقاع والقيثارة اللي تضيف لمسة ناعمة للنغمة. وفي الأعراس الكل يشارك كبار وصغار بالغناء والرقص الشعبي. والرقص هناك ما بس ترفيه، هو جزء من التراث، من الفرح ومن التواصل بين الناس. فعلا لحظات جميلة وتخليك تعيد التجربة في زيارة جزر القمر. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى نهاية جولتنا إلى جزر القمر. الدولة صغيرة بجغرافيتها لكنها كبيرة بجمالها الطبيعي وروحها الطيبة. كنت معاكم أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم، وزميلي عبد العالي الحيدوكي في التنفيذ والإخراج. نلتقيكم الأسبوع المقبل مع وجهة جديدة ببرنامج تيك أوف. مع السلامة.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة.
3: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف مع خديجة علي على الفجيرة FM.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع. من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
2: كشتة وسوالف بعد شوي عن الفجيرة اف ام.
3: آخر أخبار الملاعب،
4: تغطيات ولقاءات حصرية،
3: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
4: كل ذلك

0: وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة أف أم. وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
5: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير، وأكيد مشواري جدد معاكم من كشتة وسوالف. أرحب فيكم، أنا إيمان إبراهيم ويرافقني زميلي تامر العمري في مشوارنا المنوع في التراث والوجهات المحلية، وما ننسى شخصيتك، التطوير الذاتي والمهني. مستمعينا أتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات وين ما كنتوا متجهين، دايما لا تنسون السرعات القانونية على الطرقات، حزام الأمان، المسافة بينكم وبين المركبات الأخرى، واستخدام الهاتف وإجراء مكالماتكم دائما بالسماعة. الله يحفظكم وتوصلون وجهاتكم سالمين غانمين. حياكم الله ويانا، وبعد شوي أكيد نبدأ مشوارنا في كشتة وسوالف مع أول فقراتنا التراثية من الماضي. خلكم ويانا.

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا وسهلا فيكم من جديد في من الماضي. اليوم نرجع وياكم شوي لزمن البساطة والطيبة، زمن كانت فيه الحياة فيها الترابط والصبر والحكمة المتوارثة من آبائنا وأجدادنا. اليوم عندنا ضيفة عزيزة، ضيفتنا الوالدة حلاوة خميس سعيد اليماحي، الوالدة أم سعيد، من الشخصيات اللي عاشت تفاصيل الماضي بكل جماله وتعبه أيضا في نفس الوقت. تحمل خبرة طويلة في العلاج بالطب الشعبي، واللي كان أول هو الملجأ للناس قبل المستشفيات والعيادات. بنستمع وياها لسوالف قبل الطفولة وحياة الناس، وكيف كانت المرأة الإماراتية أيضا تعيش يومها، وأيضا تستخدم العلاج والتداوي بالأعشاب، التداوي أيضا بالحكمة والخبرة والمعرفة المتوارثة. حياك الله ويانا يا أم سعيد، نورتينا وشرفتينا اليوم.
2: نظر عليكم دوم
1: يا مرحبا.
2: الله يعني اللهم على مكان طيب وعلى
1: آمين.
2: على وطننا وحكومتنا الله يحفظهم.
1: آمين.

0: يحفظ محمد بن حمد وعيالهم ما مقصرين والحمد لله متوايدين إلى الحين في الطب الشعبي وفي العلاج
1: الحمد لله الحمد لله
0: والحمد لله كل شيء
1: الحمد لله. مسعيدة شوي أنا برجع وياك لحلاوة طفلة اللي كانت صغيرة في منطقة الطويين. خبرينا عن طفولتك, شو تذكرين من أيام الطفولة؟ شو كنت تسوون وانتو أطفال وانتو بنات؟
0: بنتي أول يوم الطفولة يعني طفولتنا احنا ما شاء الله 3 سنوات 4 سنوات واحد يحقد يعرف يعني كيف ويساعد والده يساعد الأب ويساعد الأخوان يساعد يربي أخوان مع أمهم أنها الأول ما معتمدين على إلا شغل يديهم طبيخهم خدمتهم
1: صح.
0: شغلهم كله في اليدين يعني الحرمة سادة البيت وسادة العيال والحلال والحمد لله يعني والضيف تكرم الضيف يعني الضيف يعني أكن رعي البيت مويود الحمد لله ولو يقولوا هود فلان مويود قالوا مويود تفضلوا قربوه بريزة مريزة مامي يعني سوى وسوينا لهم القهوة والأيام قيض اليبن والأرطب وأيام الشتاء الخبز والعسل والحمد لله وغدا الذبايح موجودة ما شاء الله الخير موجود
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: نعم.
1: أم سعيد زين يعني الوالدة أم سعيد كنتي أيضا طفلة وتشوفين الوالد والوالدة, كيف كان دور الأم في البيت يعني وانتو صغار أيضا؟
0: دورهم بنتي في البيت دور الأبو وعلاقهم وحلالهم وبيتهم يعني الحمد لله الأبو حما قال في اليبال في يجيب الأكل اللي عبوش تكرمي عبوش يجيبوه ذيك يوم البوش
1: ماشي سيارات
0: نساعد أبو أهلها نساعد الأبو على البوش نجيب الأكل اللي من اليبال يعني لو صار نشل يقدر نشوف أخواننا أميتنا نشوف أخواننا الأبو يجيب الأكل يجيب يعني يساعد لهم في البيت بالأكل اللي هي ما موجودة يعني معها شغل يسوي قهوة يساعدها بقرص يساعدوا.
1: إنزين الوالدة كانت تطلع أيضا تحطب في اليبل خاصة أنه ما شاء الله منطقة نعم. الطويين ما شاء الله منطقة جبلية جميلة
0: نعم. كان فيها العسل وكان فيها الحطب
1: نعم.
0: وكان فيها كل شيء مسعانا منها ومرعانا منها والأبو يوم هذا معه هذا فرصة في البيت ينهي يقنص الغزلان موجودات وايد مرة وكتن وايد غزلان
1: ما شاء الله
0: نعم, نعم يدوروا وين فحل مال الغزلان وكان شاهوا معهن قطيع معهن 2 3 نقعوا في واحد

0: بين كل اسبوع واسبوعين يجيبوا يعني الغزال هذه.
1: نعم.
0: العارم، الطيور اللي حق الطيور، يعني كل شيء موجود
1: ما شاء الله.
0: من غير هذا ما لبي.
1: الناس قبل كانت ساكنة في بيوت متقاربة مسعيد؟
0: لا ما متقاربة، يعني بعيد.
1: هذه بالنسبة للبيوت اللي صوب اليبل قصدك؟
0: صوب اليبل متباعدين أيام القيل يتقاربوا،
1: بس تعرفون بعض؟ متعارفين الناس؟
0: لا متعارفين، وايد متساعدين وايد.
1: كيف علاقة الجيران ببعضهم؟ كيف كانت العلاقة؟
0: علاقة الجيران زينة، ويتزاور وإن شاء الله هذا الإنسان ما يا يوم وين هاي اليوم أيام قيض نورد طويل طويين من يبال الحاير من فوق من اللي يبال اليوم هذا ما وردت الحرمة ولا لابو وين فلان وإيش فيه يو رأي كان هو مريض شلوا يابا وساعده ويابا له الماي طاه اليوم ذيك اليوم بالقربة قربة هذا ما نطلع بالقرقة ما اللي يبال.
1: نعم.
0: ونشل فيها الماء تكرمي أحمر اللي ما عنده عراسه على بوش ما نخلينا أبويا نشل ما نشل عروسك ما تشل على البوش
1: ليش يدلعهن يعني
0: لا عاد ما يتحمل أن يصب عليهن الماء يكدوهن عما قال
1: نعم.
0: ما يشلوا عليهن الماء
1: ممنوع أنه
0: إلا الماء يصب لا عظهر المطية يسلخ صحيح. وبرها
1: نعم
0: ما يشل عليها ويشل عروسنا لا يشل عليها
1: ما شاء الله
0: والله
1: نعم.
0: إلا يشلوا عليهن يعني الحطب ويشلوا عليهن العسل يشلوا عليهن السمن كل شيء ما شاء الله موجود
1: نعم
0: موجود.
1: كانت علاقة الوالد بالبوش قوية يعني
0: نعم موجود.
1: نعم يربيهن ويهتم فيهن
0: هي نعم موجود ونعم قوي ويوده واجة بعد من دونه واجة بعد الوالد ما يعبر شيء لازم الوالدة تكون موجودة والوالد موجود
1: صحيح
0: يعني والد في البيت ما يعرف شغلات البيت
1: هي الحرمة هي اللي تقوم بها
0: الحرمة هي اللي الله يرحمها تسوي
1: ما يرحمها ويغفر لها
0: وترتب
1: نعم
0: ومرة ويوم يمراض يعني لابو ولا الحرمة يساعدوا بعض في العلاق وفي البيت
1: نعم انزين يوم كنتوا أطفال يعني شو كنتوا تلعبون أم سعيد
0: كيف يعني
1: شو كنتي تلعبي كطفلة شو الألعاب اللي كنتوا
0: بنتي الألعاب الأول يعني بها كربان النخل كربان النخل
1: نعم.
0: ونسويها والنبوش نضرب لها حطبة منه ونجيب حطبة منه وسوي ابنه هذه قطعة مع يوم تخيط أمي يخيط عالبي سوينا قطعة هذه سويناها مثل العروسة أو أنها عروسة حطيناها فوق هذه الكربة وأنها بوش يعني
1: نعم
0: وكياس فيهن حطينا فيهن طين أو أنه هذا أكل وكياس فيهن وحطب
1: براءة مسعيد أيام البراءة هذه
0: كل حد يعني ويوم العرس معنا يعرس حد من إيران يساعد يعني حد يجيب ليه عيش حد يجيب له الطحين هو يسلم الماء بس العيش الطحين يساعدوه عليه كل حد يسوي شيء التمر كل حد يعني يشلوه اللي يشل حطب اللي يشل ذبيحة يبيعها ويشتري يجيب 10-15 مطية
1: نعم هذه للمناسبات يعني
0: مناسبات
1: العرس
0: معرس يسلم الذهب ويجيب مال ثياب العروس
1: نعم بنتكلم أكثر عن موضوع المناسبات مسعيد ونتعرف على الحرمة وزهبتها وكيف كان يتم الاحتفال فيها هي والمعرس بعد فاصل قصير مستمعينا في من الماضي وراجعين وياكم مع الوالدة الغالية مسعيد.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم. من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: حياكم الله من جديد في من الماضي. حياك الله يوم سعيد نورتنا.
2: نور عليكم إن شاء الله يوم.
1: الله يسلمك
2: وينور على وطننا بكل خير إن شاء الله.
1: آمين.
2: يا رب.
1: آمين آمين. أم سعيد تذكرين شو كان في زهبتك قبل؟
2: إيه ذكر.
1: هي شو كان فيها؟
2: كانت زهبتي ثوب البريسم.
1: يا سلام.
2: كان دورة البريسم.
1: ما شاء الله.
2: وقاية البريسم. وقاية النيل. وبعد أبو ساق اللي يسموها وقاية نيل. وكان دورة مخططة. خططات يسمونها.
1: هذه المعرسة يبلتش إياها. كان يبلتش إياها. نعم.
2: أبو سعيد.
1: هي أبو سعيد الله يحفظه.
2: يعني والزهبة يخيطوها نفس يوم فصروا على العروس وخيطوا. حد يركب التلي. حد يركب التلي الثوب. ثوب لازم ثوب ماشي عبا. نعم. عبايات ماشي.
1: نعم.
2: حد يركب كل شيء يخيطوا. نفس يوم. البراقع يجيبوها جاهزة.
1: نعم.
2: لازم العروس.
1: ذهب ماشي ذهب. ذهب.
2: ذهب قليل.
1: خفيف.
2: يعني خفيف مرية. أو شغاب بالشوك.
1: هي ما شاء الله.
2: هي عندي من هذه وحدة قديمة ما دوا.
1: ما شاء الله. كم سنة لها عندك مسعيد هذه مرية؟
2: يعني هذه قديمة. هذه جديدة.
1: هي. قديمة عندك كم سنة صار لها؟
2: هذه. ولا الثانية هذه؟
1: لا القديمة اللي قبل.
2: القديمة اللي فوق 67 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: إحنا معرسين. لا معرسين إحنا من 57 سنة.
1: ما شاء الله ما شاء الله. يعطيك الصحة والعافية.
2: بس ويوم
1: محتفظة في هذه الأشياء اللي كانت في زهبتك؟
2: هذا عاد مو موجود. الذهب.
1: الذهب بس.
2: عم قال الذهب موجود.
1: نعم.
2: من أول يوم أول ما قال الذهب. قالوا يا الذهب تعرفي الذهب يجيبوه من برا يوم يصير الكويت يصير وهذا.
1: سعودية.
2: ما متوعد. عقب قال الذهب في دبي. قالوا الذهب في دبي ما يوجد. من قذلوه وقال وقليت يا سعيد لا تعنى وتشريه حلفت قلبي وما يعاني.
1: يا سلام.
2: يعني شيء منه ما يطلع هذا معهم أصلي.
1: صحيح صحيح. نعم. إنزين فكانت يعني زهبة العروس بسيطة. إنزين الاحتفال عاد يعني العرس كيف؟
2: لا العرس بنتي العرس يعني عرس قوية صراحة العرس. العرس يسووه يعني ما لازم جمعة وخميس.
1: هذا في منطقة الطويين.
2: منطقة كلها.
1: والمناطق المحيطة فيها يعني.
2: اللي موجودة في قريب. نعم. الطويين كلهم.
1: صحيح.
2: الأربعة عبارة وخميس جمعة ثلاثة أيام.
1: نعم.
2: هي. ويغنى نشل نشلات الحريم.
1: هي.
2: عنينا للعرسويين يم العريس كرمينا حطي فوالنا تمر نوتينا رمان نفلق بيمينا ذوب العريس من دبي ميوبة تروزها ذهب ومنقشها قناته ويعني شلات للعروس.
1: يا سلام.
2: الأسى شملات وقلب سار وياها لو كنت فايق كنت سرت وياها لو كنت خاتم في طرف يمناها لو كنت حنة في قدام يمناها يعني.
1: نعم.
2: هذا لين
1: شلات يرددون هاي. هي. هي. هي
2: ويوم عاد المعرس يوم هاي زهبة المعرس وهذا قالوا معرس يعدونه وانا ما ريته ليتني يار المياور بيته معرس يحش الهاوي ذا ريبة يصقر على العزاب يبنو سيبة يصنع شحبيح بسيسو يبنونه الباب صندة والحرية رجعونه رصاصة المدفع تحارب دونه.
1: طيب سارة ما شاء الله عليك حافظة بعدك هالشلات
2: من يوم صغيرة والله.
1: ما شاء الله عليك.
2: أتعلق بالحريم يوم أوي أي عدتي الله يرحمها شاعرة وتغني وتشو شلات. عاد هي أم أخويا أنا أمه غير وأنا أم أخوي يماحية.
1: نعم.
2: أنا أمي حبسية سوت منه أخوي واحد.
1: ما شاء الله. نعم. نعم. نعم.
2: وهعد أنا يوم طلع شفناها معنا وهاك أقول يدتي.
1: ما شاء الله. تعلمتي أمك. منها يعني
2: أمي.
1: تعلمتي من
2: عبارة منا عبارة يدتنا عبارة. هي. يعني هي اللي ربتنا وهي اللي يعني

0: تعلم منها، حتى أمي يعني تساعد أمي وتيينا وتولد الحريم تسوي يعني كل شيء للأطفال، وأنا وياها من يوم صغيرة.
1: أم سعيد كانت في مطوعة قبل تعلم القرآن وهاي في المنطقة هذه؟
0: لا ما حد مطوع،
1: ما شيء.
0: لا إحنا كذا أبوي يعلمنا.
1: يعلمكم شو القرآن؟
0: يعلمنا قرآن شوي شوي. لكن أنا اللي متحقدة صغيرة ساكنين في يبا، وأبوي يقرأ سورة سبح باسم ربك الأعلى، وأنا أبوي يقرأ وأنا صغيرة أركض قدامه وقي أركض وقي هو يقرأ مغرب. ويوم خلص يرشني بحصها كذا ويصلي يقرأ.
1: شكلك غلطي فيه أم سعيد.
0: لا ما غلط، لا أركض قدامه وقرأ. ما يعلمني هو، يصلي روحه.
1: أيوة
0: يصليها
1: وانت تسمعين منه.
0: أنا أسمع وأركض وأقرأ وأركض وراه قدامه.
1: شوفي مواقف الطفولة ما الواحد ما ينساها.
0: والله ما أنسى.
1: ما تنسي.
0: يوم سلم كان يرشني بالحصى قلت وانت شوفين أصلي وش يلتبش قدامي. أي والله سبحان الله
1: يحفظهم يا رب يعطيهم الصحة
0: يعني
1: والعافية.
0: ويعلمه ونا الحمد
1: فاتحة
0: والتسبيح صحيح. كيف يعني ب15 يديك أقول لنا أبوي نوكدنا يوم أبوي يسمعنا أمي تأمس ولا في الدبش بعده أبوي هذا نقول له أبوي قاصيم يصوم رمضان قال لك نقول له كم يوم يقول لي عاد يحسب بيديه هذه لا
1: 30
0: 10 إحنا بعدنا ما نعرف من عد 10 هذه لا
1: 3 مرات هذا
0: ثلاث مرات حسبوها
1: 30 يوم
0: 30 يوم
1: يا سلام
0: حسبون 3 مرات وإحنا عاد نحسب ونحط حصى
1: تتعلمون الأعداد بالحصى العد
0: اليوم عاد الصمنة هذا يوم حقنا حصى إخواني مثل وإحنا كان صم باكر حصيدين كملنا 30
1: ها كل يوم حصالين تم 30 حصاية
0: 30 أبوي عيد قال يقول دلوا عيد أقول لكم عيد من كم من يوم وإيش دراكم أنتم كيف حسبتوا كان يقول شوف هذا الحصى اللي خبرتنا أبو اللي خبرتنا نعد بيدينا نعد ونحط الحصى
1: سبحان الله
0: نعد ونحط يقول ما نسيتوا
1: الحياة بسيطة يا أم سعيد الحياة بسيطة جدا
0: والله
1: كانت
0: والله بسيطة
1: حلوة وعلى الفطرة
0: وزينة يعني الحمد لله وين تشوفيهم يا احنا في الطويين ايو الفييرة ايو مسافي اكثر شيء ايام القير مكدد دباء التمر ارطب كله من دباء
1: صح انزين قلتي لي كانت علاقتك قوية في يدك الله يرحمها انا ما ادري ليش احس انك انت تعلمتي منها العلاج بالتداوي بالاعشاب يعني تعلمتي تداوي بالاعشاب منها هي صح
0: تعلمت منها الله يرحمها ومن امي ومن ابوي كلهم يداووا بالاعشاب

0: والله يا بنيتي ما كذب
1: عليك. كنت صغيرة؟
0: من 7 سنوات.
1: ما شاء الله عليك.
0: أنا أساعدهن.
1: هي.
0: أمي يوم أبوي مرض طاح كم طيح يعني ما يتكلم. ما يتكلمون ما حي يعني. كانت تقول ليه تعي طالع أبوش هنا تحت صدره هي صار. أنا شفتي لا تقولي هذا سوي لي كبي ديش. بس أتكلمي.
1: هي.
0: وتهذيك يوم خيام ما شيء وما سيوعر ومطار وظلمة. والريال ما ينش ما ينش مغمض مو عبارة الحين لو الحين بنتي غيبوبة وكان الدور وتشبع ميسا تحطي له وسمة
1: وسم. توسمة
0: وتخلف له وسمة هنا أشهد لله الله وش سويتوا بي وش سويتوا بي
1: سبحان نش قام
0: والله لو ناش
1: سبحان الله
0: نعم
1: نش
0: نعم وإحنا بعد شوفي نش هاي يسموها غيبوبة تام ما هذا وزار وخي أنا روحي بعد يعني أنا أبو أسوء حرمة وحدة وسام يتطيحة ويقول عاد ميسين منها صراحة ما تتكلم كان أقول لهم كابتوروني مخطرها تبو وسام كاقوم أبريه تطيحة يعني تعبان أطيحة كان تشبن عميسة ويجبن لي الضوء والله بنتي أول ما شليت كانت تقوى عليها أنها تحلقها وأنا تيبست يدي في الميسة
1: خفتي كنتي أول مرة توسمينها توسمين حرمة يعني
0: لا أوسم بس ما أوسم أول مرة أوسم الحرمة عن هذا الحرم وخلف لها ميسة مهنة شجوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله كانت نشوة تنتهي
1: سبحان الله نعم انزين مسعيد الوسم تعلمتي وكنتي توسمين الحريم يعني والأطفال بعد
0: الوسم تعلمتي لا يوم يوم هذا موسمة
1: لين الحين ما شاء الله عليك نعم انزين قبل فضل
0: لكن في ناس يقول أنا بوسم وأنا ما أعرف عوق أنا ما بوسمه قلت له ما بوسمك ولو هيكم عوق وسم واللي أشوفه معهم التهاب أخليهم يصيروا ويردوا علي مرة ثانية
1: إنزين شو الأمراض اللي توسمين عنها
0: أكثر شيء أوسم عن عرق الكبود وعن هذا نسيت ويش عرق النساء عن الكلى عن الكبد عن الفصال يسموه فصال ومن الحين يسموه التكس
1: اللي هو شو مسعيد اللي هو شو
0: اللي هو ألم في الظهر
1: ألم الظهر يعني
0: ألم الظهر هذا يسموه فصال احنا نسميه فصال لأنه يفصل الظهر أنا خليتي يبطى 4-5 شهور تطلع صاف منه ومنه ما تقدري توسمين لكن سبوع إحنا خليهم 3-4 أيام وسمناهم وإن كان بعيد إلى 20 يوم 15 يوم وسمناهم
1: نعم
0: الرجال توسم رجال والحرمة توسم
1: توسمها حرمة
0: نعم.
1: إنزين شو أنواع الوسم اللي تستخدمينه أصلا في الوسم
0: والله يا بنيتي مطرق حديد ما عد ما أي الله حديد أي شيء حد يا بني حديد ناس يبن لي ما أقدر أوسم به الحديد الأبيض اللي كم هذا ما ينوسم فيه
1: صح
0: الأصفر ما ينوسم فيه لازم يجي الحديد الروح الأصلي حديد
1: الحديد الأولي
0: الأسود الأولي
1: الصافي
0: هي صافي وما ما يوم تسوي ما يجي أبيض الأبيض كم ها ما ينفع
1: أيوة
0: يعني حرقه قوي
1: صحيح
0: ولازم على سخام فحم يمع مال يبهل مال حصمر ما توسم على أكولة ولا على غاز هذا ما ينفع أنه وايد يضوي حارة وأنا أنصح الناس أقول لهم أنهم ما يوسموا على لازم فحم والفحم يكون صمر ما مال السوق بعد
1: أيوة
0: هي صمر هذا بنتي ما يحرق وان تحته عوق ما يسعر ما يسوي علامه
1: ما يسوي علامه في المكان
0: يسوي العلامه خليها العلامه والعمليات ما تسوي عمليه
1: صح
0: يسوي العمليات يسوي هذا هاي تم طيحين فيه لكن وسم نفس يوم راح يوسم صح مره واحده ابو العيال ما ادري وش ناهين صوب دبا
1: مسعيد
0: وش الشيء تعبان وسميني نفس يوم قلت له ما بوسمك الحين صبر لو وسمتك الحين ما بيسيدك وسم لازم تخلي وسم 3 أيام اسبوع بعدين توسمين المريض
1: نعم مو بأول ما يطيح توسمينه
0: لا أول ما يطيح لا توسمين
1: هي.
0: ما ينفع
1: أيوة
0: لازم يتم 3-4 أيام يعترف العقوبة.

0: وين. الحين من يوم يومين ثلاث ما يعترف،
1: ما يبين وياك،
0: لا ما يبين. وبتوسى مهنة باكر يطلع من مكانه ثاني ومكان اللي يحتاج يوسى.
1: صح.
0: وينهاي كان قال ريح عملية لا ظهرك معك دكس. قال أنا ما بسوي عملية، أنا أمس بخير من يومين هذا ده. وذي كان هذا نهي راس الخيمة، نستقبل واحد من العيال والله ما دخل بيت كي تم الميلاس. فأقول حق علي والله ما إني ما يلا يلا دخلوا الميلاس، وحطيت ليه ثلاث وسموه سموه شي استفقار. في الاستفقار ما يرمون الشو.
1: الاستفقار يعني شو اللي هو الخمول في الجسم؟
0: استفقار بنتي هي في, في, في الظهر
1: بعد من آلام الظهر والعظام.
0: آلام الظهر هي استفقار. الاستفقار هذا تسمي عنه هنا في الظهر في الطرف منه ومنه وفي النص
1: في العمود الفقري،
0: وهذا الدكس هذا اللي يسموه
1: ديسك
0: الصال هذا لازم تسمي عنه حد منهم أو سمهم ثلاث حد ينتي
1: مرتين أو ثلاث
0: مرتين أو ثلاث يعني هم ثلاث أفضل. هو يعني وسم ما تشلي وسم تحطي كذا يعني على السريع
1: هي خفيف يعني ما تضغطين على المكان
0: لا ما تضغطي تضغطي وما تخليه كذا تحطي هيك ناس أقول سيبون أي ناس والله أنهم ما يرومين الشيء ويشلوها إنين وصلوها معهم عصبة الضامر ما خلوا بها دكتور ما خلوا مكان. والحمد لله تي على هذا
1: على الوسم وتوت صح
0: وشفت الله هم ما عرفوا بوجبها معها عصبة الضامر حطيت مخباط واحد كانت تقول يا مخوزة عني والله كانت نشي الراحة تطلع
1: أنا ما شاء الله تبارك الرحمن
0: نشت نعم مشت الحمد لله
1: الله يعطيك الصحة
0: عصبات الضامة تنقع اللي تحت عوق طخ يسوي قولي تكسري شيء
1: سبحان الله
0: نعم. وهذا بعيد الشر يسموها الذيبة يوسموا عنها في الاستفقار يوم يطيح رياه ما يقول ما يقدر يمشي
1: اسمها الذيبة هذه الذيبة
0: يسموها الذيبة يعني يوم صغير يكمل من سنة لازم تلاحظ وياها لازم تلاحظ وياها السنة كما السنة ما مشي هذا شيء فيه لازم وياها يمسي 10 شهور 11 شهر يحاول ينش
1: صح.
0: ويوقف 8 شهور يوقف
1: نعم.
0: يوقف وياها يعني لكن
1: ينوسم بعد الياهل ينوسم عادي
0: نعم
1: بعد سنة عادي ينوسم
0: بعد سنة ينوسم لكن نخليه بعد الناس سنة نمسح نشوف حصنا هي واسمع مش
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله باكر ورا باكر مشى ما يكون يتم طيح ما يتحرك
1: صحيح.
0: أو شيء
1: صحيح
0: والولادات الحرم
1: نعم
0: الحرمة يوم

0: الله يرحمهم يغفر لهم
1: لدينا أرواحهم.
0: نعم
1: لازم الأبو بعد معهم وجود متوايد الأبو بعد يساعد لهم، ما حتى هالسيارة بعيد سيارات ماشي، وساكن بيتين ثلاثة هنا 4-5 بيوت بعيد، احنا ما حد مياورنا بعيد عنا بقولش كيلو نص إيران عنا في الشتاء وحدنا مكان وحدنا الحاير اسمها بقية الحاير.
0: نعم
1: حد منهم في الحاير فوق حد هنا، واحنا رواحنا في بيت يعني يوم حد هذا زقرنا يديتي ولا ويات الله يرحمها يوم يطيح يا أهل ما ينزلن السر ولا قصنه بسرعة سر الطفل
0: هي.
1: عرفتي
0: هي.
1: كيف قبضنا يا بطن السر من بطن لم سحبوا شوي شوي سحبوا يابوا خلقه نفخة نفخة خشمة يا أهل
0: عشان يتنفس
1: عشان يعطوه نفس دقوا على ظهره نفها خوي. أنا عيالنا ها كان سوق ليهم حتى يوم يجيبوهم لي مع معاذ هذا هذيك الحين مولودين مسكتهم شوية هذا دقيتهم هنا نفخت في حلقهم شوية ودقيتهم دسعوا طلعوا دسيعة البطن قبل بعدين ترطعيهم عادي ياهل عادي لازم الدق يا ياهل دق دق ليه ظهره يدسع من يدسع هذه غازات مال البطن يدسعها
0: تطلع صح
1: ما تعطيها على طول الحليب الحين يعطوهم على طول ما تقدر تسوي لهم شيء
0: صح صح صحيح
1: ولا هو ياهل يحطوه الشيشة هذا ما بيحتاج شيشة لهم يعني من يطيح الطفل سحكوا بالسر سحبوا بالسر شوية
0: صح
1: يجي نفس من بطن أمه بطن ياهل بطن ياهل يمسحوا بالسر يسحبوا

0: اللي متوكلة على الله ولا متوكلة على دكتور ولا على أحد؟ قلت والله متوكلة على الله، لكن يوم يعالجون الحين من 10 سنوات ما حمل، 15 ما حملة،
1: صحيح
0: 20 سنة ما حملة، يعني من 20 سنة يعني نعم من 10 من 15
1: تحمل سبحان الله.
0: لا لا ما شاء الله تبارك الرحمن الله يرزقهم
1: ما شاء الله.
0: العاد اللي فيها سن وايد أنا عطاء عند الله حد من هذي معلم
1: كله بيد رب العالمين سبحان الله.
0: ولا لأن 45 50 حملة
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: 50 حملة 45 تاهو 50
1: مسعيد مستمتعين بالحديث وياك عن الوسم، بنتكلم بعد الفاصل عن أيضا العلاج بالأعشاب والنباتات الجبلية، خلكم مستمعين معانا في من الماضي، راجعين بعد هالفاصل.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم. من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: حياكم الله من جديد في من الماضي مع الوالدة أم سعيد. أم سعيد عاد شوي بنصير وياك للطويين ويبالها ما شاء الله الجميلة واللي فيها الخير ما شاء الله من العسل ومن النباتات واللي أنت أيضا كنتي يعني أنت وأمهاتنا ويداتنا الله يحفظكم تستخدمون هذه النباتات تجيبونها من ليبال وتستخدمونها أيضا في العلاج. شو من النباتات الموجودة في ليبال هناك في منطقتكم؟
2: والله يا بنيتي كل نباتات موجودة وكل نباتات لها جوها.
1: هي عطينا عاد نبتة نبتة وشو تستخدم يعني؟
2: عندي هو نستخدمه أكثر شيء نسريو يشربوه لين يكسور.
1: هذا المر؟
2: لا هي مره لكن لازم سريو أصلي. فيه سريو هي يسموها سريو هو لكن ما سريو أصفر جواه الروحة نفس السريو لكن هاي يسموها خزيمة الضبي. هاي ما زينة خطيرة بعد الواحد يشربها.
1: شو كيف تفرقون بين النبتتين يعني متشابهين ولا كيف؟
2: لا
1: إن أصلي أو مو أصلي.
2: هاي اللي هي السريو الأصلي يسوي فغو اللي هي هاي خزيمة الضبي يسموها تسوي قرو.
1: في الشكل مختلفة
2: ما ينعرف ما ثمرت ما تعرفيها لكن ريحة تفرق.
1: ريحة تميزها
2: هي تفرق الريحة.
1: بشو تستخدم لعلاج شو؟
2: يعني علاج كسور دين تكرمي الزوي تأخير الحمل مع الزوي
1: شراب يعني شراب تنشرب
2: يشربوا بحدي حد منهم تاهي يقول لهم تو ما عندكم ما تجيبوا عياد يعني كم وحدة خلوا لين زوايهم منه الحمد لله الله رزقهم
1: ما شاء الله
2: وعالجت الحرمة الرجال ما نعاقب
1: الرجال يعالج الرجال نعم
2: ياخذ هذا السريو والحمد لله الله
1: يرزق. وغير من الأعشاب والنباتات الجبلية
2: وغير بنتي النباتات اللي في ليبال الروحة من السدر من يسموها قنفر
1: السدر حق شو

0: لأن عبارة يتسبح ويقول إن الحريم وهذا بعد الدورة بعد الدورة بعد ولادة سبوح للطفل ولا الأم هذا وايد مفيد السدر ياكلوه عندي يعني مع ألم بطنه أو شيء ياكل منه ليه سبع ورقات ولا ورقتين وزين على العين وزين على أي نبضة في البطن يعني زين في كل شيء بس ما مطحون وتيبي تشربه مطحون لازم من الشيرة ورقة الشيرة الأصلية
1: أخضر ما يعني يكون أخضر
0: عمي.
1: يكون أخضر
0: أخضر نعم موجود معنا السدر ما شاء الله موجود
1: موجود هي نعم
0: هي السدر موجود
1: نعم
0: واستعملوا لي الكسور أنا اللي عندهم كسور أسوي لهم السدر والعنزر وتطافلي بقى الحين ما نقدر نطلع يوم عمه قال الأول قال أول نطلع يقول من أي بقى نزلت في السيوح شفت المخيم والعرب فيه صديت له قبل استعانوا يعني الأوليين هنا يوم من الحين نزلت من يبا ما تقدر تطلع
1: صحيح
0: أما قال الأول صغير يبا يحدر حقيمه يبا يحدر يويلي وي يرعى صحاري دبا ويمسي راس رعي
1: يا سلام
0: روس ديبا يمسي يعني ما تقول هالي لو عيوز تسبح بتشوفيها في يبا
1: سبحان الله
0: شيبا ما يروم يمشي ما شفت حد طيح وكون إلا من كم سنة
1: متعلق قلوبهم باليبال و...
0: لا بنتي متكل الناس على نفسها
1: هي.
0: الحين أو شيء الحقوا بدواء الحقوا عدول الحقوا حبوب هذا بعد وايد ما كثرت وما زينة
1: صحيح
0: ما زينة طول كثرة الدوية وايد ما زينة
1: والنباتات الطبيعية هاي إذا ما نفعت ما تضر
0: لا لا لا ما تضر
1: ما تضر
0: نعم ما تضر نعم. الخناصير لأن اللي معهم مش السكر قبل ماشي خنصور يستوي
1: ماشي السكري
0: لا ماشي ماشي ماشي زينين يعني ما يطيحوا مريضين يعني تشوفين السكر تعرفي بيغمى على واحد ولا مدى لا
1: ماشي
0: لا هذا أيام الشتاء الحمار الخناصير نسميها يستوي في يبقى غيبان
1: نعم
0: يستوي الغلي موجود في معنى في الجبال موجود إلى الحين ويعني تجيبوا تأكل بول عيش تأكلوا كذا خنصور يأكلوه كذا صوالين ما صوالين ما شيء إلا هذا اللحم ذبحت الذبيحة سويت لها هذا فلفل وهذا بعد اللي السنوت اليلان المثيبة هذا الحبة الحمراء كلها معنى يزرعوها في الطويين يعني مزارع
1: موجودة هي زراعة محلية
0: هي نعم مزارع نعم. من سنين يوم احنا صغار الخيار لوا موجود هذا وشو بعد رياس الحنة كله موجود
1: هي نعم
0: هي يعني الحنة قبل موجود يقول على يوم عاد هذا يقول على ميردهم نقاض حنة والنقاض ليكم تحشونا حظك أن يصير السنة على الرواية بلا تعلنا الأوليين يعني
1: نعم.
0: مثل هذا معهم الحنة خلوا لنا حنة معكم إحنا معنا حنة إلى الحين من يوم أبوي ويد أبوي أبو أبوي
1: ما شاء الله
0: إلى الحين في الخب إلى الحين
1: نعم
0: منطقة الخب
1: هي. إنزين وغير بعد من النباتات المشهورة المعروفة هناك عندكم
0: اللي معروفة قبل
1: واللي يعني. تعالجين فيها لليوم يعني
0: اللي أعالج فيها بنتي لليوم السدر والشريش
1: هي.
0: الظفر
1: الشريش حق شو والظفر
0: لين دكسور لين خشونة
1: للعظام
0: لين ألم الراس اللي عندهم ألم في الراس
1: نعم
0: إيهم ألم يعني صداع يكون التهابات في الراس
1: هي. انزين انتي أكثر الحالات الحين اللي تيجي أم سعيد قلتي لي اللي هي حالات للحمل يعني
0: أكثر شيء الحمل
1: للحمل اللي هي الوسم ولا الأعشاب
0: لا تخبين المساح ما شاب ما أعطي حد أشياء
1: مسح يعني
0: مسح ما شاء الله كان عندي مسدد في الأنابيب أو قناة فالوك
1: نعم.
0: أو من قلاب الرحم
1: صح.
0: حد منهم بيش يعني معهم نزول ومعهم مشاكل في الظهر يجيهم الألم
1: نعم.
0: ويش يقول لهم دكس حتى الكبار في السن حتى الكبار في السن يجيهم يعني نزول ويجيهم ألم في الظهر
1: صحيح
0: قالوا ليهم تكس عندكم قلت لها بنتي بشوف يوم نهايتي لأنه نزول
1: صحيح.
0: ما شاء الله نفس الوقت خفى
1: سبحان الله
0: نعم يخفى
1: الحمد لله لك يا رب.

0: انزين يعني ام سعيد تشوفي ما شاء الله يعني في ناس لليوم عندهم اقبال انهم يتعالجون بالاعشاب، يتعالجون بالطب الشعبي، بالوسم وغيرها. شو اكثر الحالات اللي الصعبه اللي مرت عليك خلال رحلتك في علاج الناس بهذه الطريقة القديمة؟
1: هو بنتي اللي مر معي أكثر شيء، أنا أكثر شيء كل شيء كسور أسوي، واللي هي كسور قوية أحس إنها هذه الحين هالأيام أقول لهم هذا يبقى علاج مستشفى لازم، قالوا مسويين ديها عنده في ممشى إيه هذه اللي دين لازم تسمعي العظم وين مكسور بس العظامك يا اللي معهم عظامك يا ما يبرها الحين يعني اتصلوا لي من السعودية قلت معهم ألم في الظهر وعندهم قلت أبوي
0: ما شاء الله مشهورا بسعيد على مستوى الخليج ما شاء الله عليك
1: لا يونس
0: يونس من كل مكان
1: أنا عم يوم السعودية من الكويت من قطر
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
1: من كل
0: أعطيك الصحة والعافية والله
1: من المغربيات اليزار كل مكان
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: كل مكان
0: الحمد لله
1: والحمد لله يعني بنتي ماشي كل شيء يعني والحمد لله
0: الحمد لله
1: اللي بيسوي لهم حد منهم هذا معهم شد في الاعصاب
0: اي بناتك تعلموا المهنه هذه مسعيد
1: هم يتعلموها الحمد لله
0: عندك حد من البنات تعلموها
1: بس يقولوا الحين احنا ما نتقدم علي
0: طبعا
1: قبل انا أساعد الله يرحمها أمي ويدتي
0: الله يرحمها
1: أبوي يعني أبوي عالق الريايل ما هذا يوسمه
0: الوالد بعد كان يوسم ريايل
1: هذا عرق الكبود عود بالله منه ما وسمتيه ما يخو
0: سبحان الله
1: اللي كابت تلاحقوه من شهر ويش يجي حد يسموه فتك حد يسميها عرق الكبود حد يسميها عرق الرداه
0: صحيح
1: هي.
0: نعم أم سعيد وايد استمتعنا وياك اليوم نورتينا وشرفتينا يعطيك الصحة والعافية ويزاك الله خير على هالناس اللي ما شاء الله تستقبلينهم وعلى العلاج اللي تقدمينه لهم يعني استمتعنا اليوم
1: وعلى خير يا رب
0: الله يحفظك استمتعنا
1: شكرا وبارك الله فيكم وبارك الله في حكومتنا وبحفظهم من كل أذى ومن كل بلاء ويطول عمارهم ما يقصروا
0: يعطيك العافية استمتعنا مستمعينا بسوالف الماضي وتجارب الوالدة أم سعيد تعلمنا كيف كانت الخبرة والحكمة جزء كبير من حياة الناس وعلاجهم قديما بالوسم والتداوي أيضا بالأعشاب الجبلية يعطيك العافية أم سعيد شكرا لوجودك معانا وما قصرتي الغالية ربي يحفظك شكرا لك
1: مشكورين والسموحة إن شاء الله
0: مسموحة الغالية شكرا

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم.
1: حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا وسهلا فيكم من جديد في شخصيتك عالم التطوير الذاتي والمهني. واليوم موضوعنا حقيقة يلامس كل شخص فينا، ويمكن يوميا نتعرض للانتقاد. الانتقاد جزء مهم جدا من حياتنا اليومية، نسمعه في البيت، العمل، وحتى في علاقاتنا بمن حولنا وحتى مع أنفسنا. يعني احنا أحيانا حتى ممكن ننتقد أنفسنا، من بين يعني انتقاد يبني وبين انتقاد أيضا يحفز وآخر يجرح أو يهدم. يبقى دايما الأسلوب هو الفرق الحقيقي في التعليق أو الانتقاد. الكلمة ممكن تكون دافع مميز جدا للتغيير والتطوير، وأيضا ممكن تترك أثر لا ينسى في الطرف الآخر أو من توجه له الانتقاد. فاليوم يمكن فن الانتقاد الراقي والتعامل معه بوعي أيضا يعتبر من أهم مهارات التواصل الجميلة جدا في حياتنا. في موضوع الانتقاد

0: نرحب وياكم من جديد ونمسي على الخير بأستاذنا أستاذ محمد يحيى، محاضر العلوم النفسية بمركز تمكين للتدريب. يا مرحبا ويا سهلا فيك ويانا من جديد أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير، زي حضرتك يا أستاذ إيمان، وأهلا بكل مستمعينك الكرام،
0: حياك الله معانا. اليوم موضوعنا شوي حساس أستاذ محمد، وخاصة أن كلنا ننتقد وكلنا نتعرض للانتقاد، ولكن يرجع الفرق أكيد لعوامل كثيرة، سواء في الأسلوب أو في الطريقة أو في الوقت المناسب وغيرها. بداية لما أقول انتقاد، كلمة انتقاد شو نقصد فيها نفسيا في حياتنا؟
1: طبعا موضوع انتقاد زي ما حضرتك تفضلتي هو موضوع مهم جدا، لأنه زي برضو ما حضرتك أشرتي هو ممكن يكون سلاح ذو حدين، قد يكون ليه جانب إيجابي وقد يكون ليه جوانب سلبية. لكن خلينا نبسط الأمور شوية. أولا، كلمة انتقاد أصلا يعني تقييم، يعني النقد أو الانتقاد هو تقييم سواء لسلوك شخص أو يعني تصرف من تصرفاته. الهدف منه ممكن يكون تصحيح أو ممكن يكون تعبير عن رأي. ممكن يحمل نية إيجابية أو سلبية، يعني ممكن يكون التصحيح أو التعبير عن الرأي بطريقة بناءة وممكن يكون بطريقة سلبية. اللي بيفرق في ده هو أسلوب وطريقة الشخص اللي بيقوم بالانتقاد أو أسلوب الطرح اللي بيقدم به رأيه.
0: صحيح.
1: في الأغلب بيكون متعلق بالفعل، لكن ممكن يتحول أحيانا أو غالبا بيفهم أنه بشكل شخصي. يعني أنا دلوقتي لو علقت مثلا على فعل حضرتك عملتيه، المفروض في المقام الأول أنا أقصد الفعل، لكن أحيانا ممكن نقصد أن أنا أقصد الشخص نفسه اللي هو شخص حضرتك مثلا. فتأثيره عموما، الأثر بتاعه اللي هيرجع على الشخص اللي هيسمع الانتقاد بيعود لنفس الطريقة اللي هيقدم بها الانتقاد الشخص اللي بيقوم به، سواء بقى بيقدم الطريقة يقصد بها التصحيح، يقصد بها التحفيز، ولا يقصد بها توجيه إهانة أو تقليل أو إساءة إلى الشخص نفسه.
0: نعم.
1: إذن نقدر نقول إن هو مجرد تقييم لسلوك شخص أو لتصرفاته.
0: إنزين، أنت قلت تقييم لسلوك شخص ما، ولكن بشكل عام فكرة الناس والحياة الاجتماعية، هل الانتقاد هو شيء طبيعي مفيد في حياتنا، ولا غالبا هو مؤذي للآخرين أو لنا؟
1: هو الحقيقة ان احنا كلنا يعني كلنا مهمين في حياة بعض، ورؤيتنا لبعض مهمة جدا للتطوير. فالانتقاد شيء طبيعي وشيء بالعكس يمكن مطلوب في بعض الأحيان، بيكون مفيد للتطور. لدرجة احنا عندنا مثلا في نافذة جوهاري او جوهاري ويندو بيتكلم على ان الشخص اصلا عنده منطقة في ذاته اسمها المنطقة العمياء. المنطقة العمياء هي اجزاء في تصرفاته او في سلوكه او في شخصيته هو ما يعرفهاش، لكن ممكن يعرفها من خلال ملاحظات الآخرين، زي مثلا أسلوب وقت غضبه، زي مثلا لغة جسده وقت التواصل مع الناس. في حاجات كتيرة جدا محتاجة فعلا الانتقاد من الآخرين.
0: صحيح.
1: ده شيء طبيعي وبالعكس مطلوب علشان نتطور، ولكن ممكن يكون مؤذي طبعا إذا كان مثلا الكلام جارح أو كان متكرر بدون أي تقدير، يعني طول الوقت تركيز على نقاط قصور فقط. كمان طريقة الكلام لا تراعي مشاعر الطرف الآخر. إذا المشكلة مش في الانتقاد نفسه، الانتقاد نفسه شيء صحي وشيء مطلوب، لكن اللي بيكون مؤذي فيه هي الطريقة اللي بيقدم بيها أو الغاية اللي مطروحة علشانها الانتقاد.
0: صحيح. نعم. إنزين، هل الانتقاد أستاذ محمد أحيانا يكون انعكاس لمشاعر داخلية عند شخص، أو أن الشخص نفسه هذا اللي ينتقد، هل يعني بداخل مشاعر سواء كانت من تجارب أو من قصة معينة عاشها أو غيرها، أو هذه كلها هل تؤثر على تنعكس لمشاعر من مشاعر داخلية فبالتالي تسبب لهذا الشخص الانتقاد الدائم، ولا كيف؟
1: وبشكل عام يا أستاذ إيمان، سلوكياتنا كلها هي انعكاس لتجاربنا الخاصة ولشخصيتنا اللي تم بنائها عبارة عن يعني سنوات طويلة بتكون لنا شخصيتنا، تجارب مرنا بيها، تربية، صدمات، طريقة تفكير. فأي سلوك احنا بنعمله هو انعكاس لشخصيتنا 100%.
0: صح.
1: طبعا زي ما احنا عارفين ان الشخصية ممكن تكون سوية وممكن تكون غير كده، فممكن الشخص يقدم الانتقاد لأنه برضو بينعكس عن شخصية قائمة على النجاح والتطور وهو يحب يعكس ذلك للآخرين أو اهتمام بالطرف الآخر، لكن برضو أحيانا ممكن بس حالة من النقص داخله أو الغيرة من الطرف الثاني، بيحاول دايما يركز على نقاط القصور عنده.
0: صحيح.
1: ممكن أحيانا كمان يكون الشخص مر بتجارب فشل كتيرة جدا وصلته لعدم تقبل ذاته. يعني هو نفسه مش راضي عن
0: إنجازاته، ينتقد الآخرين.

0: بالضبط. فهو بيحاول ينتقد الآخرين بحاجة في علم النفس اسمها الإسقاط، دي حيلة دفاعية أو ميكانيزم من ميكانيزمات الدفاع النفسي اسمها الإسقاط. يعني الحاجة اللي هو عايشها أو الشعور المؤذي بالنسبة له هو بيحاول يسقطه على الآخرين علشان يهدي نفسه وما يحسسش نفسه إن هو لوحده أو إن المشكلة فيه هو. فبيبدأ ينتقد دايماً أفعال الآخرين. يعني واحد مثلاً مر بتجربة زواج فاشل، ممكن لما يجي يسمع مثلا من حد بيحكي عن تجربة زواج ممكن يتلاقيه بينتقد دايما تصرفاته أو حياته أو يحاول يسيء إليه علشان يقنع نفسه إن مش أنا بس اللي فشلت في الزواج وإن كل الأزواج عندهم مشاكل. فطبعا ممكن يكون هنا النقد بيكشف عن الناقد أكتر من المنقود نفسه. يعني الكلام اللي بيقوله بيعبر عنه هو أكتر من إنه بيعبر عن الشخص اللي بيسمع الانتقاد.
1: صحيح. ولما ذكرنا يعني قبل شوي قلنا الانتقاد ممكن يكون سبب أو انعكاس لمشاعر داخلية، نرجع أيضا لأسلوب الانتقاد في الطفولة وفي التربية، كيف يأثر أيضا على شخصية الطفل؟ لأن سبحان الله كل شيء يبنى في الكبار هو أصلا راجع لعملية التربية والطفولة والبيت والأسرة. فكيف ممكن لأسلوب الانتقاد في التربية أنه يأثر بشكل كبير على أطفالنا بعد؟
0: طيب أنا هقتبس من حضرتك كده لو استسمحي لي، يعني جملة حضرتك قلتيها.
1: نعم.
0: إن حضرتك قلتي إن فعلا أي حاجة بتحصل في الشخصية أو سلوك في الكبر ممكن يكون ليه جذور في التربية.
1: صح.
0: وطبعا الكلام ده مش مجرد يعني مجرد إحساس مننا ولا مجرد يعني اجتهاد، ولكن الكلام ده مثبت في نظريات علم النفس. عندنا النظريات القديمة في علم النفس زي مثلا المدرسة الإنسانية أو نظرية الذات، قالت إن صورة الشخص عن ذاته بتتكون من أساليب التربية. يعني أول صورة بيكونها الشخص عن نفسه سواء حلوة أو وحشة دي بتتكون من خلال أسلوب التربية اللي اتبعوه الأهل في الطفولة. عشان كده الانتقاد واحد من ضمن أساليب التربية أو أداة من ضمن أدوات التربية اللي ممكن تشارك في تكوين صورة الذات دي. إذن الانتقاد أيوة ليه أثر كبير جدا وتأثير عميق ومباشر على الأطفال، لأنه بيكون زي ما قلنا تصوره عن نفسه، فيا إما بقى التصور ده يكون فيه ثقة أو ممكن العكس يكون في نقص تقدير ذات أو ضعف ثقة بالنفس.
1: نعم.
0: يبقى إذن أسلوب النقد المتكرر اللي بيركز فقط على السلبيات حتى وإن كانت النية صالحة يا أستاذ إيمان، يعني في كتير جدا من أولياء الأمور والله أنا ما أقصدش إن أقلل منه،
1: أنا خايفة على ابني أو خايفة على بنتي مثلا.
0: بالضبط. أنا خايف إن أنا بس بلفت نظر والحاجات عشان عاوزه يبقى أحسن.
1: صح.
0: كويس جدا.
1: هذه كلنا نقولها. نعم.
0: طبعا الكلام ده من واقع من أولياء الأمور بتجيلي في استشارات.
1: صح.
0: يعني دايما بيقول إحنا والله مش نيتنا كده، وأنا ببقى مصدقهم فعلا إن أكيد نيتهم إن هم يبقى أحسن.
1: صح.
0: عشان كده إحنا قلنا النقد نفسه مش هو المشكلة، لكن الأسلوب اللي بيقدم به النقد هو اللي ممكن

0: قد الطفل في نفسه أيضا ويأثر عليه بشكل واضح، وممكن يستمر الموضوع معاه لين ما يكبر ويبدأ هو يعامل الأشخاص اللي حوله بنفس الطريقة حتى لو كون أسرة. المقارنة هني في البيت أيضا، يعني مقارنة الأب والأم أحيانا الأبناء ببعضهم البعض، هل هو نوع من الانتقاد وشو تأثيره بعد أستاذ محمد؟
1: لو بصينا على المقارنة، هي عموما احنا يمكن اتكلمنا قبل كده عن مصطلح المقارنة نفسه، وعرفنا ان المقارنة السلبية هي اللي مؤذية وهي اللي بتهدم اكتر ما بتبني. لكن فيما يخص ايه علاقتها بالانتقاد، هي نقدر نقول ان هي صورة غير مباشرة من الانتقاد، لان بتقول للطرف الثاني انت عندك اخطاء بس من غير ما تقولها له بشكل مباشر. لما بتيجي تقول له اشمعنى اخوك بيعمل كذا، او اخوك افضل منك، او بص لاخوك بيعمل ايه، هو دايما بتحاول تشير ان هو عنده نقص ولكن بطريقه غير مباشره.
0: صحيح.
1: فهي برضو ليها اثر غير مباشر على شخصيه الفرد. ممكن تزرع الغيره بين الاخوه، ممكن كمان تشعر بعض الإخوة أو بعض الأبناء بالرفض، يعني حس إنه هو غير مقبول، أو حتى كمان مقبول قبول مشروط، يعني لو أنجزت أو بيت زي فلان ساعتها هنحبك، فده اسمه قبول مشروط. فده ممكن يزرع كمان اللي يعني الحرمان العاطفي أو الانفصال العاطفي بين الطفل والأسرة. ممكن كمان يقلل قيمة الطفل في نظر نفسه، حس دايما إنه مهما اجتهد مش هيقدر يلقى الإعجاب من الوالدين، لأنه دايما المعايير بتاعة القبول هي معايير خارجية، مش بيبصوا له هو اجتهد ازاي وعمل ايه، وبيبصوا له هو بقى زي اخوه ولا لا. وطول ما هو بقى زي اخوه هو عمره ما هيحظى بالقبول.
0: صحيح.
1: عشان كده المقارنة بتدمر الإحساس بالتفرد. احنا كلنا كبشر عندنا مبدأ اسمه مبدأ الفردية، ما فيش اتنين متشابهين تماما التشابه حتى.
0: صح.
1: ولو كانوا او متطابق. فهنا بيحس دايما ان هو ملوش شخصيته الخاصة، هو لازم يبقى نسخة من فلان عشان يعيش كويس او يلقى القبول. يعني
0: زين، صحيح، يعني كلنا نواجه الامور، ولازم جدا نتوخى الحذر في ان نقع في مثل هذه الاخطاء في التربية، لانه والله فعلا الموضوع يؤثر جدا بشكل سلبي على ابنائنا. كثرة الانتقاد والتوبيخ ما تؤدي لنتيجة ابدا ايجابية، يعني العكس صحيح تماما. هني اسالك يعني أستاذ محمد، وين الحد الفاصل بين التوجيه والتصحيح والانتقاد الجارح داخل الأسرة؟ كيف يقدر اليوم الأب والأم يوجهون عيالهم أطفالهم بدون ما يسببون لهم جروح نفسية؟
1: سؤال مهم جدا، وأتمنى أن احنا نبسطه بشكل يعني يصل لكل أولياء الأمور، لأن احنا زي ما اتفقنا أن الانتقاد في حد ذاته مش حاجة وحشة مطلقا، بل بالعكس ممكن يكون مطلوب للتطوير. لكن زي ما حضرتك تفضلتي، إزاي بقى أنا ممكن أعمله بس بأسلوب كويس؟ أول حاجة احنا عندنا تقنية مهمة جدا، وهي التركيز على السلوك بدل الشخص. يعني أنا لما أجي أوجه ابني مش هقول له أنت كذا، ولكن أنا بتوجه على السلوك اللي هو عمله. يعني مثلا لو ابني مقصر في المذاكرة، بدل ما اجي اقول له على فكرة انت مهمل، انا كده وجهت الانتقاد لذاته، فده على طول هتأثر على قيمته بالسلب، وكمان هتزود المقاومة، يعني هتخليه هو يعاند اكتر، لانه هو حس بالإهانة او حس بقلة التقدير، فممكن يرفض التوجيه كله. لكن لما اجي اقول عدم الالتزام او التقصير في الواجب، ده سلوك غير مقبول، خلينا نفكر مع بعض ازاي ممكن نحسنه اكتر من كده. فأنا بقول لابني دلوقتي المشكلة في سلوكك بس، هو اللي مش مقبول، وأنا قصدي إن احنا نطوره مع بعض، لكن مش بتوجه على شخصية الطفل نفسه، ولا بقول له أنت مزعج ولا أنت مهمل ولا أنت فاشل ولا أنت كذا، لكن بقول السلوك ده مزعج، السلوك ده غير مقبول ومحتاجين نطوره. فدي النقطة الأولى، إن نركز على السلوك مش على الشخص. كمان يكون دايما وقت التصحيح والنصيحة نقدر نحكم فيه انفعالاتنا، يكون بهدوء ويكون بطريقة فيها احترام للطرف الثاني، لأن نبرة الصوت واللهجة اللي بنتكلم بيها حتى لو كنا بننصحه لحاجة يعني تحفزه وحاجة تشجعه ولمصلحته، بس نبرة الصوت وتعبيرات الوجه هي اللي بتوصل 55% من محتوى الرسالة.
0: والله أنا أحس أكثر بعد أستاذ محمد، لأن في من الأمهات تحمر عينها وتكون في قمة العصبية والاسترس وتوجه مثلا البنت أو الولد، فهو طبعا مستحيل أنه ياخذها بطريقة نصيحة، يعني هي تخويف أكثر ما أنها هي تقدم نصيحة أو تنتقد بشكل إيجابي. يعني
1: طبعا، وبما أن حضرتك قلتي أن هي أكتر من كده، فأنا خليني أأكد على كلام حضرتك، أن احنا عندنا أصلا دراسة مشهورة جدا في الموضوع ده لألبرت مهربيان، قال أن محتوى الرسالة بيوصل بثلاث حاجات: الكلمة اللي بتتقال، والصوت اللي بيتقال به الكلمة.
0: صح.
1: وتعبيرات الوجه المصاحبة.
0: نعم، لغة
1: الكلمات نفسها لا تمثل إلا 7% من قيمة الرسالة.

0: لكن نبرة الصوت مع تعبيرات الوجه الاثنين بيمثلوا كام؟ 93%.
1: نعم، والوقت المناسب أيضا يعني.
0: طبعا. إذن لازم يكون في هدوء، في احترام، الانتقاد يكون موجه للسلوك نفسه مش للطفل، نبرة الصوت وتعبيرات الوجه تكون داعمة، تفهم إن هي فعلا غرضها التصحيح والدعم مش التهديد والإهانة. لأن الانتقاد الجارح هو اللي بيركز على الشخص نفسه واللي بيؤذيه هو أكتر من هو يصحح له سلوك.
1: صحيح، جميل. يعني بدينا بمفهوم الانتقاد وانتقلنا على الأسرة وداخل البيت والأبناء، والحين شوي خلينا نتكلم عن العلاقات الاجتماعية. كلنا عندنا علاقات، سواء كانت علاقة أصدقاء، جيران، يعني علاقات في محيطنا. كيف أيضا نتعامل اليوم مع الانتقاد في العلاقات اللي في حياتنا؟ في ناس ما تتقبل أستاذ محمد الانتقاد، في ناس تنتقد بصورة دائمة يعني بشكل مستمر، سواء يعني كان الانتقاد بشكل مستمر من مثلا صديق أو غيره، كيف أتعامل معه؟ وأنا إذا اليوم حبيت أيضا أقدم انتقاد لصديقتي أو شخص في حياتي، كيف أقدم له هذا الانتقاد بدون ما أسبب له أيضا يعني جرح في كلامي أو أضايقه، أو حتى تتسبب بعد ذلك العلاقة أنها يصير فيها مشكلة أو خلل ما؟
0: نعم، ونبدأ بالجزء الأول. يمكن في سؤالك حضرتك قلتي إزاي نتعامل مع الانتقاد اللي إحنا بنتلقاه من غيرنا في جميع مجالات الحياة، سواء في العمل، في الأسرة، في العلاقات الشخصية. طبعا احنا الانتقاد هو ليه كلنا ممكن في الأغلب نقول ما بنقبلوش؟ لأن احنا عندنا اللاوعي كل مهمته حماية الذات، يعني هو دايما بيحاول أي حاجة تهدد الذات يحاول يقاومها. حتى لو الواحد مثلا كسول وقاعد في البيت بس جات له فرصة ان هو ياخد قرار انه ينزل يشتغل، هتلاقي برضو اللاوعي بيقول له خليك في المنطقة المألوفة المريحة دي، ما تروحش الحاجة مجهول. فكده كده الانتقاد ممكن نحس من جوانا بمقاومة دي، ولكن المقاومة دي ممكن نحن نديرها عادي، نقدر نتحكم فيها ونقدر نحسن إدارتها. طب نتعامل إزاي؟ أول حاجة أنا بفصل ما بين الرأي وما بين الشخص. يعني الشخص لما بيجي يكلمني أنا مش بتعلق بشخصه هو خالص، ولا بقول له إزاي فلان يديني نصيحة، ولا أصل هو قصده يعمل فيه إيه. خلاص نبعد الشخص على جنب خالص ونبص للرأي اللي هو قاله. بعد ما ننظر بالرأي نفسه هنقدر بقى نركز على ان احنا نقيم الرأي ده بعيدا عن شخص قائله، دي اول حاجة.
1: صحيح.
0: تاني حاجة هنبدأ بقى نسأل نفسنا، هل الرأي اللي هو قاله ده فيه اي جزء حقيقي؟ يعني فيه اي حاجة تخضع لمعايير منطقية او فيه ادلة عليها؟ نبدأ بقى نركز على الكلام ده وناخد المفيد ونترك الباقي. تالت حاجة ان انا

0: ممكن مثلا أأجل الرد، أعد حتى في سر كده من 1 لـ10 قبل ما أرد. الكلام ده هيسمح لنا إن إحنا نقيم التقييم أو النقد ده تقييم بناء بعيدا عن الشخص وبعيدا عن الانفعالات اللي ممكن تخلينا ندافع ونرد ردود يعني ترفض الانتقاد كله. الانتقاد يكون فيه خير وإحنا ممكن نفقد الخير ده بسبب عصبيتنا أو رفضنا للانتقاد،
1: عدم تقبلنا له. نعم
0: طبعا بالضبط. لكن بقى هل إحنا بقى كمان نقدر نقدم انتقاد سليم أو نقدم انتقاد بناء لغيرنا؟ طبعا 100%. أول حاجة إن إحنا لما أجي أنتقد سلوك الشخص مش الشخص نفسه. يعني لما يجي مدير مثلا ينتقد موظف عنده، بلاش يجي يقول أنت كل يوم بتتأخر، أنت مفيش فايدة فيك، أنت كذا. طبعا طول الوقت ده هو الطرف الثاني بيسمع إهانة فيه، لأن هي موجهة لشخصه. فطبعا بطبيعة الحال هيبدأ يقاوم ويدافع، فبالتالي الموضوع هيتصاعد. لكن أنا ممكن أركز على السلوك. موضوع التأخير اللي أنت اللي بيتكرر ده كتير، يا ريت نشوف له حل، لأن ده كده هيأثر عليك تأثيرات سلبية. فأنا كده لما انتقدت الفعل، ألاقي الطرف الثاني بقى متعاون معايا، أتقبل النقد ويحاول كمان يقدم حلول أو أعذار أو يحط خطة مع بعض للتطوير. كمان لما أجي أقدم انتقاد وعاوز يكون بناء، لازم الانتقاد يكون مصحوب بحلول يا أستاذ إيمان. يعني أنا مش جاي أقول لك كده وأنكد عليك وأقول لك إنك عندك أخطاء وأسيبك. لا صحيح. لكن أجي أقول إن والله أنا السلوك ده في حاجة مش كويسة أو حاجة مش كاملة أو في حاجة ناقصة، وأنا شايف إن إحنا ممكن نعمل كذا عشان نطوره. ده كده فعلا بنبرز للشخص الطرف الثاني إن أنا نيتي فعلا التصحيح، مش التنظير عليك ولا التقليل منك. أنا بساعدك، أنا نفسي إن أنا أطورك. فإذا انتقاد السلوك مش الشخص، تقديم الحلول، اختيار الكلمات المهذبة بعناية لمراعاة الطرف الآخر، يكون دايما النية واضحة في كلامنا وفي لغة جسدنا وفي نبرة صوتنا، إن هي غرضها التركيز والبناء مش غرضها التقليل أو الإهانة.
1: نعم، يعني إيش كثر مرات نمر بمواقف أستاذ محمد ويكون والله الحل لمشكلة كبيرة بسيط جدا في الكلمات اللي إحنا نختارها في الأسلوب. يعني ممكن نمتص غضب هذا الشخص أو زعله أو نوجهه في موقف ما، ولكن بكلمات بسيطة لطيفة بود وبمحبة نستطيع أن نكسب كل القلوب، ليس فقط يعني الأسرة ولكن حتى الأصدقاء وحتى زملائنا في العمل ورئيسنا والمرؤوسين أيضا يقدرون أيضا يعني يكسبون يعني موظفيهم، أو هذا الجو كله يصبح صحي. فهذا موضوع جدا مهم. بس في عندي سؤال أيضا، يعني أحيانا ممكن شخص ينتقدك بدافع أيضا الغيرة، كيف اليوم أنا أكتشف أن هذا انتقاد زايد أو أصلاً مش في محلة، أو هذا فعلاً انتقاد صحيح أنا ممكن أخذه بعين الاعتبار؟
0: طيب، هو سؤال مهم جداً، لأن إحنا طبعاً زي ما اتفقنا أن وارد كتير جداً يكون بعض الانتقادات غرضها سلبي. عشان كده في علامات مهمة لازم ناخد بالنا منها ونحط فيها حماية لنفسنا. إذا كان النقد ده بيتكرر بشكل زايد جدا بدون أي تقدير، يعني كل ما أشوف الأستاذة إيمان مثلا أقول لها الحلقة النهاردة كان فيها مش عارف إيه، أصل تصرفك النهاردة كان مش عارف ناقص إيه، أصل طريقة الكلام كان فيها كذا، فطول الوقت تركيز على السلبيات من غير ما أدي أي تقدير لأي مجهود. صح. فده على طول غرضه إيه؟ واضح جدا أن غرضه التقليل أو اصطياد الأخطاء.
1: نعم، بدون مبررات.
0: بالضبط. التقدير البناء بيبقى فيه تقدير للمجهود ومحاولة لتصحيح الباقي، لكن مش طول الوقت بركز على الأخطاء بس. فطبعا لو كان في تكرار بدون أي تقدير، فده طبعا دي إشارة بتقول إن الانتقاد هنا انتقاد مش صحي. لما يكون في تركيز على العيوب بس من غير أي تركيز على المحاسن أو الإيجابيات أو حتى المجهود اللي اتعمل. كمان الأسلوب، الكلمات اللي بتقدم، حضرتك كنت لسه بتتكلمي في نقطة مهمة، كل النظريات اللي بتركز على العلاقات وصلاحيتها بتركز عليها وهي التواصل الإيجابي. اختيار كلمات لطيفة فيها احترام لكرامة الطرف الآخر. زي ما اتفقنا الكلام مش موجه لشخصه لكن موجه لسلوكه. لكن لما يكون في أسلوب جارح أو أسلوب مهين أو كلمات قاسية، طبعا الكلام ده هنا مش انتقاد خالص، ده تقليل أو جرح زي ما حضرتك قلتي في المقدمة. كمان لو الشخص دائما بعد الانتقاد ده بدأ يشعر أو بدأ يجيله إحساس دائم بالنقص بسبب إن الشخص ده بدأ يركز على النواقص اللي عنده بس، لما يبدأ بقى يتأثر بتأثير سلبي ويعرف إنه بدأ يحس بعدم الكفاية أو بالنقص الدائم، يعرف على طول كده إنه هو تحت ضغط. عشان كده محتاج يحط حدود فورا. نعم. ومحتاج دائما إن هو يبعد شوية عن الأشخاص اللي هم غرضهم الإهانة مش النقد البناء.
1: صحيح. ممكن أيضا أحيانا نتجاهل الانتقاد

0: لما لا داعي ممكن نتعامل معاه بشكل ذكي وبذكاء عاطفي أيضا. أستاذ محمد، أحيانا على فكرة التجاهل والصمت رسالة تكون أقوى جدا من الكلام ومن التعبير بصورة ما، ولا شو رأيك؟
1: لا صح طبعا 100%. يعني أنا ممكن أتعامل مع النقاط فعلا بشكل ذكي، وأول حاجة أن أنا ممكن أستمع بدون دفاع، يعني أسكت خالص للآخر لحد ما الطرف الثاني يخلص. بعد كده حتى لما برد، برد برد يكون هادي، يكون فيه احترام، يكون كمان فيه وضع حدود لو لزم الأمر. لو حسيت أن الأسلوب غير مقبول أنا ممكن أجي أقول بشكل لطيف جدا: والله أنا مقدر جدا مساعدتك ومقدر جدا ملاحظاتك، لكن الأسلوب ده كان فيه قسوة شوية، أنا مش متقبلهاش أو مش هتحملها. إذن هنا لو عرفت أن الشخص اللي قدامي قاصد إهانة، لا طبعا الصمت لوحده طبعا ممكن في الاول اللي يساعدني على الفهم، لكن ان لزم الامر لازم اتكلم، بس اتكلم بطريقه حازمه لكن من غير تصعيد.
0: نعم، معناته بنختصر وياك يعني اهم الامور والاشارات اللي يجب مراعاتها في تقديم الانتقاد لاي شخص، ابغيهم في ثلاث جمل او ثلاث نقاط، شو بشو تختصرهم لي استاذ محمد؟
1: بنقدم الانتقاد للاشخاص.
0: هي
1: نعم، أول حاجة التركيز على السلوك مش على الشخص. يعني انتقد الفعل مش الفاعل. يعني حاجة كمان اختيار الكلمات الهادئة أو المحترمة اللي فيها حفظ لكرامته. ثالث حاجة كمان قدم حلول، يعني ما تديش الانتقاد وتسكت، ولكن قدم حلول مع الانتقاد.
0: هاي نقطة وايد مهمة والله.
1: طبعاً
0: وأتوقع بتفيدنا إحنا الأمهات مع أبنائنا. يعني دائماً الأم تصرخ وتزعل، إنزين الحل شوف المشكلة، أو الأب يعني نفس الشيء يزعل أو يضايج من عياله، يصرخ عليهم ينهارهم، ولكن وين الحل؟ فهذه أنا أتوقع أنها جداً جداً جداً نقطة مهمة تشكر عليها أستاذ محمد اليوم.
1: ودي كمان بيؤكد عليها حتى أصحاب نظريات التعلم السلوكي، بيقولوا دائماً لو لجأنا للعقاب شرط من شروطه الأساسية
0: إنك تلاقي
1: إن لازم يكون في تقديم، لازم يكون في تقديم للحل بديل.
0: صح
1: على طول.
0: صح،
1: أنت النهاردة أخطأت، الصح المرة الجاية باي.
0: صح،
1: علشان يبدأ يتعلم فعلا المرة الجاية، مش هو النهاردة أنا نكدت عليه وأهنته وعاقبته وخلاص، لكن لما يتحط في الموقف هو تاني مش عارف يعمل إيه، فيقع في الخطأ تاني.
0: نعم نعم، أنا مثلا أنت سويت مثلا الفعل الفلاني وأنا متضايقة منك وأنت اللي سويته هذا غلط، إنزين شو رأيك لو غيرت سلوبك هذا أو فعلك هذا المرة الجاية سويت كذا؟ فبالتالي يعني وضع الحلول أيضا أو التوجيه بالحلول مع الانتقاد الإيجابي موضوع إن شاء الله يعني كلنا نتعامل فيه في حياتنا، في الأسرة أو في علاقاتنا أو حتى في العمل، موضوع جدا مهم. أستاذ محمد يعطيك العافية.
1: الله يحفظك.

0: قلتيها في اخر حاجه انا متضايقه منك دي بلاش منها نقول انا متضايق من السلوك نفسه، لكن متضايقه منك انت شخصيا نفسك.
1: عاد احنا الامهات وشي ما نركز على الكلمات، هذه مشكله كبيره استاذ محمد.
0: طلعت من فتره الام فعشان كده انا بس نتقبل الناس.
1: اذا اركز على السلوك مش على الشخص نفسه. تمام
0: بالضبط. سلوكك ده النهارده ازعجني او سلوكك ده ضايقني او سلوكك ده مش مقبول بالنسبه لي، لكن بلاش الشخص خالص. الشخص هو مقبول بالنسبه لنا قبول غير مشروط.
1: شوف استاذ محمد نعم انت الحين لما قدمت لي الانتقاد شوف كيف قدمته بلباقه بعد وبطريقه جميله.
0: نعم عملي بقى تطبيق عملي.
1: يعطيك العافيه ما قصرت. رسالتك الاخيره اللي توجهها لكل مستمعين اليوم عن ثقافه الانتقاد.
0: ثقافة الانتقاد يا جماعة هي أمر طبيعي جدا، وكلنا محتاجين فعلا نشوف رأي غيرنا، بس المهم يكون الرأي ده يكون رأي بناء، لأن زي ما اتفقنا كده عندنا منطقة في شخصيتنا اسمها المنطقة العمياء. في حاجات إحنا ممكن ما ناخدش بالنا منها بأسباب كتيرة جدا، ممكن يكون بسبب الانفعالات، ممكن يكون بسبب إن إحنا تعودنا عليها فبقيناش نفكر فيها، وده فعلا في حاجات في سلوك اسمها السلوك اللاواعي أنا بعمله مش بفكر فيه. فكل الحاجات دي محتاجين إن إحنا نعرفها من رؤية الآخرين علشان نصحح ونطور. ولكن بنختار الشخص اللي بينتقد يكون شخص عنده قدرة على الانتقاد السليم، يكون فعلا عندنا إحنا كمان استعداد إن إحنا نسمع الرأي الآخر وننتقي منه المفيد. لكن طبعا على الطرفين في واجبات، اللي بيقدم الانتقاد يكون بيراعي الطرف الآخر ويكون غرضه فعلا تصحيح، والطرف اللي بيسمع الانتقاد يكون غرضه فعلا أخذ الاستفادة والتحكم في هدوءه لحد ما يعرف إزاي يستفيد من الانتقاد ده بشكل بناء.
1: نعم نعم. وإذا ما عيبكم الانتقاد تجاهل الانتقاد هذا وما تأخذون كل كلمة بعين الاعتبار دائما، حتى الشخص نفسه اللي يوجهني أو اليوم أو ينتقدني هو منو، فحتى الانتقاد من الناس نفسها أنا أخذ يعني دائما انتقاد الأشخاص منو، هل شخص عزيز علي قريب مني، إذا شخص ما يهمني وايد فما لازم أخذ كل كلمة تقال بعين الاعتبار أو تضايجني أو حتى تغير مزاجي ويومي. فهذه أيضا نقطة ممكن نشير لها أستاذ محمد.
0: طبعا زي ما اتفقنا ان احنا ناخد منها المفيد ونسأل نفسنا السؤال المنطقي، هل في حاجة في الرأي ده منطقية ولا لا؟ لو في حاجة منطقية خدتها، اللي ما فيش فيه منطقي انا بتجاهله زي ما حضرتك قلتي، او كمان احط حدود مع الشخص اللي هو يعني قاصد ان هو يسمعني الكلام ده بغرض الإهانة، لازم احط حدود طبعا عشان احمي نفسي او اقلل الاحتكاك بيه.
1: صحيح. في النهاية اقول استاذ محمد يعني الانتقاد مو دائما هو شيء سلبي او اسلوب سلبي، هو بالعكس احيانا يكون فرصة نتعلم منها ونشوف يعني تشيل الامور من زاوية اخرى. فالمهم جدا يكون باسلوب راقي، كلامنا الطيب، نحافظ على مشاعر الناس اللي حولنا ونشجع على التغيير للافضل باسلوب جميل وايجابي. الكلمة الحلوة دائما انا اقول استاذ محمد تبني، اما الكلمة الجارحة ممكن تهدم يعني الأشخاص من دون ما احنا حتى نحس يعني. فجميل ان ننتبه على كلماتنا، نوجهها في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالصورة والأسلوب الصحيح.
0: صحيح. يعطيك يا أستاذ إيمان، بكمل مع حضرتك مثل مصري بسيط يقول لك الكلمة الطيبة بتمشي في البحر طريق. تخيل البحر اللي الأمواج ممكن تعمل في طريق.
1: نعم.
0: أحسنتي.
1: الله يسلمك استاذ محمد ما قصرت، ما شاء الله عليك، كفيت ووفيت واستمتعنا معاك. ان شاء الله دائما نكون نحن وغيرنا وكل من يسمعنا دائما نتعلم نغير في انفسنا، ومش عيب ابدا، للافضل. احيانا ممكن انا اتعامل بسلوك معين وما انتبه على نفسي، فحلو اني اغير واطور من نفسي دائما واعرف وين نقاط القوه والضعف فيني. فنستفيد منك. يعطيك العافيه استاذ محمد يحيى، محاضر العلوم النفسيه بمركز تمكين للتدريب. كل الشكر لك، يعطيك العافية، وإن شاء الله دائما متواصلين معاك في هذه المواضيع المميزة.
0: جزيلا وإلى اللقاء يا أستاذ أيمن.
1: شكرا. شكرا لك.
2: شخصيتك في كشف سوالف على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم.
1: مستمعينا وصلنا وياكم لنهاية مشوار اليوم في كشتة وسوالف. مستمعينا انتظرونا باكر إن شاء الله في نفس الموعد من الساعة 4 لين الساعة 6 في كشتة وسوالف. معاي أنا إيمان إبراهيم في الإعداد والتقديم، وتحيات زميلي تامر العمري في الإخراج. حتى ألقاكم أترككم دايما وأبدا في حفظ الرحمن.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM. وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
0: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
5: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
6: فجيرة FM،
5: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تابد استروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: الفجيرة اف ام 92.6. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: benim için.
1: Lana Banbana Fan Scar.
2: Getir Emine.
3: Ahi.
4: Oba.
5: وإلى الفيلم الكوميدي المصري الكلام على إيه. مدة عرض الفيلم 113 دقيقة من تأليف أحمد بدوي والإخراج أليساندرو كنعان. البطولة لأحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جهان الشمشرقي، حاتم صلاح وانتصار. يدور الفيلم حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة يجتمعون في ليلة زفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.
4: يلا بينا
6: جايبين حدا بندق، جايبين حدا بندق، هيحصل ايه؟

0: world is full of ugly people doing ugly things, kid. It's just the nature of the beast.
1: I found something.
0: Okay, we got you.
1: What happened?
0: She got shot through the back.
2: وإلى فيلم التشويق والإثارة Haunting Season. مدة عرض الفيلم 100 دقيقة. تدور الأحداث عندما ينقذ رجل وابنته امرأة غامضة مصابة من النهر، يجدان نفسيهما من بعدها في شبكة مميتة من العنف والانتقام، ويضطران إلى مواجهة مجرم وحشي من أجل البقاء. فيلم من بطولة شيلي هانينغ، ميل جيبسون، صوفيا هابليتس، جوردي مولا وروب مارن.
0: I care about in this whole wide world is keeping you safe. Nothing's gonna stop me from doing that.
3: Damn thing won't start.
4: Oh, I see the problem. It's a spark plug.
5: Box office.
6: I always thought the sky was the one place that still made sense.
2: وإلى فيلم الأكشن Top Gun Maverick Re

0: إيس. مدة عرض الفيلم 135 دقيقة من بطولة توم كروز، جون هام وجينيفر كونلي. بعد أكثر من 30 عاماً من الخدمة كواحد من أفضل الطيارين، يعود بات ميتشل إلى المكان الذي ينتمي إليه.
1: Was that part of the plan?
2: Not even close.
3: Three, two, one.
4: Call Gary into my office. There is a situation here.
5: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
4: Gary! Get them out of my office now.
6: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
7: Exhibit A.
6: Gary waits patiently and quietly by the door.
0: ونبقى في أجواء الأكشن و In the Gray. مدة عرض الفيلم 98 دقيقة من بطولة هنري كافيل، جاك جيلنهال وإيزا كونزاليز. تدور الأحداث حول اثنين من العملاء يتعين عليهما مساعدة مفاوضة كبيرة، حيث يعمل الثلاثي على تحديد الطريق الأمثل لهروبها بعد تمكنها من الحصول على ملايين الدولارات المسروقة.
5: They work between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.
4: Show what you got.
6: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed,
8: it should take the bump out of the landing.
9: So why do you need a Catholic priest?
5: About 2 years ago, I started investigating the deaths of the Carmichael family. The lineage of all these people...
0: إلى فيلم الرعب Hell House LLC. فيلم من بطولة إليزابيث فارميليا، سيرا ساوكا ومايك ساتن. يتبع العمل قصة فانيسا شيبرد التي تمر بتجربة اقتراب من الموت، لتبدأ بعدها في مواجهة كوابيس مرعبة، ومع وقوع وفيات غامضة من حولها تكتشف ارتباطها بفندق أبادون وقصر كارمايكل وسلسلة من الجرائم. مدة عرض الفيلم 110 دقائق.

0: Books Office.
1: Don't repass her test. She can drive now.
2: I can be alone, though. That's what's important.
3: وإلى الفيلم الوثائقي بيلي آيليش Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D. يوثق الفيلم الجولة الموسيقية الرئيسية السابعة للمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية بيلي آيليش في مدينة مانشستر، ويستعرض حفلها الموسيقي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وذلك دعما لألبومها Hit Me Hard and Soft. فيلم من بطولة بيلي آيليش، جيمس كاميرون، فينياس أوكونيل.
4: I just want us all to be in the moment for the song, because I feel like in life we tend to do things and then we're always looking forward to the next thing. We're never thinking about what's happening right now. And this is happening right now. We are never gonna be in this moment ever again. So why don't we be in the moment, yeah?
5: One more. There's two more shows. This is one.
6: You wanna know what makes a hero?
3: وإلى فيلم الأكشن Mortal Kombat 2 من إنتاج New Line Cinema. يعود الجزء الأحدث من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة Mortal Kombat في أجواء مليئة بالإثارة والوحشية. هذه المرة ينضم النجم المحبوب جوني كيج إلى أبطال الجماهير في مواجهة ملحمية، حيث يتصارعون في معركة دموية بلا قيود بهدف إسقاط حكم شاو كان الظلامي. مدة عرض الفيلم 115 دقيقة، من بطولة كارل أوربن، أدالين رادولف، وجيسيكا ماكنامي.

0: وإلى فيلم الرعب هوكم. يحكي العمل قصة الروائي أوم باومان الذي يلجأ إلى نزل معزول لتأبين ذكرى والديه، فيجد نفسه مأخوذاً بحكايات ساحرة ومع رؤى مقلقة واختفاء صادم، يجبر على مواجهة زوايا مظلمة من ماضيه. فيلم من بطولة آدم سكوت، ديفيد والمات، أوستن أميليو، فلورنس أرداش، وبيتر كونان.
1: Books office. If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. I want you to meet my flock.
0: وإلى فيلم الغموض The Sheep Detectives، فيلم من بطولة مولي جاردن، برايان كرانستون، نيكولاس

0: هالدزين، إما تومسون، وهيو جاكمان، حيث يقرأ راعي غنم بصوت عال كل يوم لغز جريمة قتل، متظاهراً بأن خرافه تفهمه، وتحدث المفاجأة حيث يعثر عليه ميتاً، فتدرك الخراف أنها أمام جريمة قتل وأنها قادرة على حل لغزها. I am, after all, a sheep detective. Who killed George? What are they hiding? What if I can't solve it? I bring you dozens of these stories. They follow very simple rules. Look, a clue. Every time something happens with this case, that's my hat. There they are. A clue. Thank you all. Sheep can do things. In fact, we can do anything. I want to bash it. I want to bash it so bad. Oh. Yeah. What's with them? Guys, I may be inside a clue. Looked like you wanted to take a swing at me over that flap check. Isn't that how you got bounced out of the Air Force?
1: That senior officer had it coming. You're annoying.
0: وإلى فيلم الأكشن ديب ووتر. مدة عرض الفيلم 110 دقائق من بطولة بن كينغسلي، إيرون إيكهارت، وأنجس سامبسون، حيث تجبر مجموعة من الركاب حول العالم وهم في طريقهم من لوس أنجلوس إلى شونغهاي للهبوط الاضطراري في أعماق المحيط ليجدوا أنفسهم في صراع للبقاء ضد سمكة القرش.
2: That is to get home to see our families. We just gotta hold on.
0: It's fine. وإلى فيلم الرسوم المتحركة والمغامرات جوت. مدة عرض الفيلم 95 دقيقة من بطولة جابرييل يونيون، كالب ماكليغان، وستيفن كوري، حيث يحصل ماعز صغير على فرصة العمر حينما يتلقى عرضا بالانضمام لفريق محترفين برياضة مختلطة تنتمي

0: dirty.
1: It's just my skin.
2: Ew.
1: Uno, revenge.
3: You don't belong here, goat. You're too small.
4: We're all different, but that's what makes us strong. And together, we can do something great.
5: Chilling in the penthouse.
6: Hey!
5: You guys ain't gonna believe this place. We got a TV on the toilet, even has a remote, unsanitary, but it's cool.
7: Stop! Bad toilet!
8: Box office.
9: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
10: Let me tell you something.
0: واع إلى فيلم الدراما والسيرة الذاتية مايكل. مدة عرض الفيلم 130 دقيقة من بطولة نيا لونغ، جعفر جاكسون ولاورا هارير. فيلم مايكل تصوير سينمائي لحياة وإرث أحد أكثر الفنانين تأثيراً في العالم على الإطلاق، مايكل جاكسون.
9: I knew you were different the moment you were born. You have a very special mind.
11: I believe music could change the world.
9: Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel. Magic.
12: Runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back together again.
0: Hello. وإلى فيلم The Devil Wears Prada 2. مدة عرض الفيلم 120 دقيقة، حيث يتصاعد الصراع بين ميراندا وأميلي مساعدتها السابقة التي تحولت إلى مديرة تنفيذية منافسة، حيث تتنافسان على عائدات الإعلانات وسط تراجع وسائل الإعلام المطبوعة، بينما تقترب ميراندا من التقاعد. الفيلم من بطولة ميريل ستريب، أميلي بلانت وآن هاثاوي.

0: Where would you like to start?
1: I am the new features editor at Runway.
0: No, you are not.
1: Yeah, we are all so thrilled.
0: You know what's funny is you've changed. You have. You're much more confident. Kept those eyebrows, though, didn't you?
2: There's a huge universe out there. With a lot of galaxies.
3: وإلى فيلم الرسوم المتحركة The Super Mario Galaxy Movie. مدة عرض الفيلم 100 دقيقة من بطولة جاك بلاك، أنيا تيلر-جوي، كريس برات وتشارلي داي. هو فيلم الرسوم المتحركة المستوحى من عالم سوبر ماريو براذرز، ويأتي استكمالاً للفيلم السابق الذي صدر عام 2023.
4: You're going to regret that.

وإلى فيلم الأكشن بروجكت هيل ماري. مدة عرض الفيلم 155 دقيقة من بطولة رايان غوزلينغ وساندرا هالر، حيث يستيقظ مدرس العلوم رايلاند غريس على متن مركبة فضائية تبعد سنوات ضوئية عن موطنه، فاقدا للذاكرة تماما، لا يتذكر من هو ولا كيف وصل إلى هناك، ومع عودة ذاكرته تدريجيا

0: يبدأ في اكتشاف مهمته وحل لغز المادة الغامضة التي تتسبب في انطفاء الشمس.
1: I met an alien. He's kind of growing on me. At least not growing in me, you know, which was a concern for a little while.
0: هذه كانت أفلامنا لها الأسبوع بالبوكس أوفيس. تقبلوا تحياتي أنا أنسة الشلدي في الأعداد والتقديم، وتحيات تامر العمري في الإخراج.
2: بوكس أوفيس.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: فجيرة اف ام.
4: عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلاً على محبتنا ورمزاً لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

قولوا لها الفجيرة اف ام

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها.

وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطنينا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: إكسترا تايم بعد قليل على الفجيرة أف أم.
1: كل المطلوب منك
2: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
3: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
0: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
0: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
0: وشي من كل شي.
6: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام. نهاية الاسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
9: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
8: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. اخر اخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9:00 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي إكسترا تايم عبر أثير إذاعة الفجيرة إف إم. اليوم الثلاثاء 16/5/2026 والحلقة 257 مع أخوكم جلال الحرباوي وزميلي مخرج الحلقة مبارك سيد أحمد. طبعا نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام كالمعتاد بأبرز العناوين وفيها الفجيرة للفنون القتالية يتوج بجائزة أفضل حدث رياضي في الشرق الأوسط، وسباق زايد الخيري يطلق فعاليات النسخة الأولى في بودابست، ومن الكويت إلى أبوظبي بالسيارة، حب الإمارات يقود أسرة العجمي إلى منصة الجوجيتسو العالمية، واتحاد الجودو يعتمد مشاركة 5 لاعبين في آسيوية الناشئين، ويزن أنعيمات لاعب المنتخب الأردني رسميا إلى شباب الأهلي، وختام دوري أدنك للمحترفين هذا المساء. وعربيا الزمالك يواجه الزمالك والمواجهة الصعبة على لقب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مساء اليوم. وعالميا مانشستر سيتي بطل كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على تشيلسي، وصلاح يوجه رسالة قوية لجماهير ليفربول بعد الخسارة برباعية من أستون فيلا. كل هذا والمزيد في إكسترا تايم بعد الفاصل.
1: الفجيرة اف ام، هو شرق.

حقق نادي الفجيرة للفنون القتالية إنجازا عالميا جديدا بعد تتويجه بالمركز الأول ضمن جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط 2026 SBIA Middle East Award، وهي إحدى أبرز الجوائز الرياضية المتخصصة في المنطقة، وذلك عقب منافسات قوية ضمت نخبة من أكبر الأحداث والمؤسسات الرياضية الإقليمية والدولية. وجاء هذا التتويج امتدادا للنجاح العالمي الذي حققته بطولة الفجيرة المفتوحة 12 للتايكواندو G2، والتي رسخت مكانتها كواحدة من أبرز البطولات التايكواندو في العالم.

من حيث عدد المشاركين إلى جانب استقطابها سنويا لأبطال ومنتخبات من مختلف دول العالم، ما جعلها نموذجا عالميا في التنظيم الرياضي والتميز المؤسسي. وأكد نذر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للرؤية الطموحة والدعم المستمر من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ورئيس النادي، والذي أسهم في بناء منظومة رياضية عالمية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات الدولية. وقال سعادة أبو شاويش: نفخر بهذا الإنجاز الكبير الذي يؤكد أن بطولة الفجيرة المفتوحة أصبحت من أفضل بطولات التايكوندو في العالم، ووصلت إلى مستوى المنافسة والفوز بجوائز عالمية، باتت نموذجا رياضيا يحمل اسم الفجيرة ودولة الإمارات إلى المحافل الدولية. يذكر أن هذه الجوائز تنظمها وكالة سبورت 360X، وتعد من أبرز الجوائز المتخصصة في تكريم المؤسسات والفعاليات الرياضية المتميزة والمؤثرة في منطقة الشرق الأوسط. أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيرية انطلاق فعالياته في هاوس أوف ميوزك بالعاصمة المجرية بودابست، وسط أجواء احتفالية تجمع بين الثقافة والبعد الإنساني، تمهيدا لانطلاق السباق الرئيسي يوم الأحد في ساحة الأبطال الشهيرة لمسافات 3 و15 كيلومترات. وأوضحت اللجنة في بيان لها تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المرافق في بودابست بهدف تعزيز جسور التواصل الحضاري مع المجتمع المجري، شملت متحف الإثنغرافيا أحد أبرز المعالم الثقافية للإطلاع على الإرث التراثي والتاريخي، إلى جانب زيارة مواقع السباق في فاروشليغيت لمتابعة جاهزية المسارات ومرافق الحدث. كما زار الوفد قلعة بودا التاريخية أحد أهم المعالم الحضارية في المجر، في إطار حرصه على التعرف إلى الإرث الثقافي والتاريخي للمدينة. وأكد الفريق الركن المتقاعد محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري أن هذه الزيارة تشكل جزءا أساسيا من رسالة السباق الذي يجسد رؤية دولة الإمارات في بناء جسور التواصل الإنساني والثقافي مع مختلف شعوب العالم، مشيرا إلى أن المشاركة لا تقتصر على الحدث الرياضي فحسب، بل تمتد إلى التفاعل الحضاري والثقافي. وأضاف أن هذه الزيارات تعزز حضور السباق كمنصة عالمية تجمع بين الرياضة والثقافة والعمل الإنساني، وتسهم في ترسيخ قيم العطاء والتعاون الدولي وترك أثر مستدام، إلى جانب فتح آفاق جديدة لشراكات تخدم المجتمعات حول العالم. وأوضح أن البرنامج المتنوع يؤكد المكانة العالمية المرموقة لسباق زايد الخيري كنموذج عالمي يجمع بين البعدين الإنساني والثقافي، ويعكس القيم الإماراتية الأصيلة في نشر الخير وتعزيز التقارب بين الشعوب. وصلت بعثة الإمارات تألقها في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة الدوحة 2026 والمقامة خلال الفترة من 11 إلى 22 من الشهر الجاري، بعدما رفعت بعثتنا رصيدها إلى 33 ميدالية متنوعة، 6 ذهبيات و9 فضيات و18 برونزية، في حصاد يعكس قوة الحضور الإماراتي وتنوع الإنجاز في مختلف الرياضات. وشهدت منافسات الأمس تألقا لافتا لرياضي الإمارات، حيث توج لاعبي منتخبنا الوطني للبلياردو محمود شريف بالميدالية الذهبية في منافسات فردي ناين بول، ليضيف إنجازا جديدا للبلياردو الإماراتي في الدورة الخليجية. كما حقق منتخب ألعاب القوى 6 ميداليات جديدة، بعدما أحرز منتخب التتابع 100 في 4 متر رجال الميدالية الفضية بزمن 47.38 ثانية، فيما نال منتخب السيدات برونزية التتابع بزمن 54.39 ثانية. وفي منافسات القفز بالزانة حققت اللاعب الناشئة شاهد راشد مبارك الميدالية الفضية بعد تسجيلها رقما جديدا للدولة بلغ 3.25 متر، بينما أحرزت اليازية طارق الميدالية البرونزية بمسافة 2.80 متر. وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى أن اللاعب الناشئة شاهد راشد مبارك تمثل مشروع بطلة مستقبلية واعدة في مسابقة القفز بالزانة، مشيرا إلى أن ما تحققه في سن مبكرة يعكس حجم التطور الذي تشهده ألعاب القوى الإماراتية خصوصا في رياضة المرأة. ناصر الكثيري أضاف برونزية رمي الرمي

فيما حقق عبيد النعيمي برونزية سباق 10 كيلومترات، ليواصل منتخب ألعاب القوى حضوره القوي على منصات التتويج الخليجية. أما في الفروسية فأهدى الفارس عبد الله حميد المهيري الإمارات ذهبية الفردي في قفز الحواجز بعد أداء مميز قدمه في المنافسات. وفي المبارزة اختتمت مشاركتها بثلاثية ميداليات جماعية عبر ذهبية فرق الفلوري بنات وفضيتي فرق الإيبي بنات ورجال، تأكيدا على التطور اللافت للمبارزة الإماراتية في الدورة. أما في الرماية فأحرزت فاطمة السويدي فضية رماية البندقية للسيدات قبل أن يضيف الثنائي سالم اليماحي وفاطمة السويدي الميدالية البرونزية في منافسات البندقية 10 أمتار مختلط. وعلى هامش الدورة استقبل راشد عبد الرحمن آل علي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر وفد اللجنة الأولمبية المشارك في الدورة. وضم الوفد اللواء الدكتور محمد المر النقبي وابراهيم الزعابي عضوي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية إلى جانب أنس العتيبة رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة ومحمد السويدي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد ومحمد الخياط نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى ومحمد بخاطر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة وحسن الزرعوني أمين عام اتحاد كرة الطاولة وعددا من ممثلي البعثة الإدارية. أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو خلال شهر نوفمبر المقبل بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم للتنافس ضمن الحدث الأبرز على أجندة الجوجيتسو العالمية والذي يواصل ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لهذه الرياضة في ظل الرياضة الإماراتية المتواصلة على مستوى العالم في تطوير اللعبة وتنظيم أكبر بطولاتها وأكثرها تأثيرا. وتمكنت البطولة على مدار سنوات من تنظيمها من ترسيخ حضورها كأهم حدث رياضي سنوي عالمي في رياضة الجوجيتسو من حيث أعداد المشاركين وقيمة الجوائز وقوة المنافسات والحضور الجماهيري إلى جانب دورها المحوري في تبني المبادرات الهادفة إلى تطوير اللعبة وصناعة الأبطال واكتشاف المواهب وتعزيز التفاعل ما بين الخبرات والأساليب الفنية القادمة من مختلف أنحاء العالم. وتقام البطولة على مدار 13 يوما خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر عبر برنامج تنافسي شامل يغطي مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية من الهواة والبراجوجيتسو إلى الناشئين والشباب والأساتذة والمحترفين، بما يعكس التطور المستمر للبطولة واتساع قاعدة المشاركة فيها عاما بعد عام. وتنطلق المنافسات يومي 9 و10 نوفمبر مع بطولة أبوظبي العالمية للهواة، حيث يشهد اليوم الأول نزالات فئتي الكبار والأساتذة للحزام الأزرق للرجال والسيدات، فيما يخصص اليوم الثاني لفئتي الكبار والأساتذة للحزام الأبيض إلى جانب منافسات البراجوجيتسو للرجال والسيدات. وتقام بطولة أبوظبي العالمية للناشئين خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر، وهي مخصصة للاعبين واللاعبات ضمن الفئات العمرية من 10 إلى 17 عاما، حيث تشمل منافسات اليوم الأول فئة البراعم 10 و11 عاما للبنين والبنات، واليوم الثاني فئة الأشبال 12 و13 عاما، فيما يشهد اليوم الثالث منافسات فئتي الناشئين والشباب 14 و15 عاما و16 و17 عاما للبنين والبنات. أما مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو فيقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر، ويستهدف الفئات العمرية من 4 إلى 17 عاما ضمن مستويات أحزمة مختلفة، بما يمنح اللاعبين واللاعبات في المراحل التأسيسية والتطويرية فرصة خوض تجربة تنافسية مناسبة لأعمارهم ومستوياتهم الفنية. ويشهد اليوم الأول منافسات فئتي الأطفال 2 والبراعم للأعمار من 6 إلى 7 أعوام ومن 10 إلى 11 عام، فيما يخصص اليوم الثاني لفئة الأطفال 1 و3 للأعمار من 4 إلى 5 أعوام ومن 8 إلى 9 أعوام، على أن تختتم منافسات المهرجان في اليوم الثالث بفئات الأشبال والناشئين والشباب للأعمار من 10 إلى 17 عاما. وتتواصل المنافسات يومي 17 و18 نوفمبر مع بطولة أبوظبي العالمية للأساتذة، حيث يشهد اليوم الأول منافسات فئة الأساتذة في الأحزمة البنفسجي والبني والأسود إلى جانب نزالات اللاعبين المتأهلين عبر البطولات التصنيفية المعتمدة في دولهم ضمن فئة الأساتذة 1، فيما يخصص اليوم الثاني لمنافسات الحزام الأسود للرجال والسيدات. وتختتم المنافسات الرياضية ببطولة

تتواصل المنافسات مع الأدوار الرئيسية والحاسمة بما في ذلك نزالات تحديد المركز الثالث لفئة الحزام الأسود قبل أن يسدل الستار في اليوم الثالث مع النهائيات الكبرى للحزام الأسود للرجال والسيدات. ويختتم برنامج البطولة في اليوم التالي بإقامة جائزة أبو ظبي العالمية للجوجيتسو التي تمثل المحطة المثالية للاحتفاء بأبرز النجوم والإنجازات في واحدة من أهم منصات التكريم في الرياضة. الرحلة من الكويت إلى أبو ظبي لم تكن مجرد انتقال للمشاركة في بطولة رياضية، بل كانت حكاية شغف، شغف خليجي عنوانها الحب والوفاء للإمارات، ورسالة تقدير لدور الإمارات الريادي في صناعة مستقبل رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم. ففي مشهد يجسد عمق الروابط الأخوية بين الإمارات والكويت، قطع الكويتي محمود العجمي برفقة أبنائه وأصدقائه مسافة تقارب 1200 كيلومتر برا بالسيارة، استغرقت نحو 12 ساعة من أجل المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، إيمانا منه بأن أبوظبي هي العاصمة العالمية الأولى لهذه الرياضة والوجهة التي تصنع الأبطال وتمنح المواهب طريق المجد. العجمي قال وهو والد لطفلين يشاركان في البطولة إنما تقدمه دولة الإمارات لرياضة الجوجيتسو أصبح مصدر فخر لكل أبناء الخليج والعالم العربي، مشيدا بالدعم الكبير اللي تحظى به اللعبة من القيادة الرشيدة في الإمارات والجهود المتواصلة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في نشر هذه اللعبة وتطويرها ورفعها إلى أعلى المستويات العالمية. وأضاف أن أبناءه بدأوا رحلتهم مع البطولات الخارجية عبر بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الشرق الأوسط في قطر، ثم شاركوا في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو خلال شهر نوفمبر الماضي وحققوا نتائج مميزة، مؤكدا أن المشاركة في بطولات الإمارات تمثل حلما لكل لاعب يبحث عن التطور وصناعة الإنجازات. وأوضح أن نجله عبيد البالغ من العمر 10 سنوات نجح خلال 6 أشهر فقط من حصد 7 ميداليات ذهبية، من بينها ذهبية العالم في أبوظبي خلال مشاركة له عام 2025، فيما حقق نجله الثاني عبد الله عدة ذهبيات إضافة إلى فضية بطولة العالم في نوفمبر 2025، معربا عن أمله أن يواصل أبناؤه مسيرتهم نحو مستقبل رياضي مشرف يخدم أوطانهم. وأكد أن أبوظبي باتت أكبر داعم ومطور لرياضة الجوجيتسو في العالم بفضل تنظيمها لأكبر البطولات وتقديمها أعلى الجوائز وحرصها على اكتشاف المواهب وصناعة الأجيال الجديدة من الأبطال، مشيرا إلى أن هذه الرياضة لا تقتصر على المنافسة فقط بل تغرس في الأبناء قيما عظيمة مثل الانضباط، الصبر والتحمل والتركيز والشجاعة. وقال العجمي أن الأجيال الجديدة بحاجة ماسة إلى هذه القيم، وأن الاستثمار الإماراتي في الرياضة والإنسان أصبح نموذجا ملهما يحتذى به عالميا. وأضاف كل إنجاز تحققه الإمارات في الجوجيتسو نحسبه إنجاز لنا كتاريخ كخليجيين وعرب، ولأن الإمارات قيمة مضافة لكل المنطقة. وختم حديثه بالتأكيد على أن بطولات الإمارات لم تعد تصنع أبطالها المحليين فقط، بل باتت تصنع أبطالا في مختلف دول الخليج والعالم، معربا عن فخره بما تقدمه الإمارات لأبناء المنطقة والعالم من فرص رياضية وتنموية ملهمة تجسد رؤيتها الإنسانية والحضارية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل. اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي تشكيل بعثة منتخبنا الوطني للجودو المشاركة في بطولة آسيا للناشئين للجودو والتي يستضيفها اتحاد أوزبكستان بطشقند يومي 28 و 29 مايو من هذا الشهر. والبعثة مكونة من 8 أفراد برئاسة محمد جاسم الأمين العام للاتحاد، وتضم الطاقم الفني المكون من المدرب الجديد الأوزبكي شرف الدين لطف الله والدكتور موح الموح عضو اللجنة الفنية، وخمس لاعبين هم مسعود المسماري في وزن تحت 55 كيلوغرام، أنس اليماحي في وزن تحت 60 كيلوغرام، وصقر العتيبي وزن تحت 66 كيلوغرام، وحميد المازمي في وزن تحت 73 كيلوغرام، ويوسف العواد في وزن 81 كيلوغرام. وأكد محمد بن ثعلوب أن البعثة ستغادر البلاد إلى طشقند يوم 26 مايو الحالي عبر مطار الشارقة الدولي،
وتعود يوم السبت.

سبت 30 مايو الحالي، وتضم بطولة آسيا للناشئين الجودو حتى الآن 650 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 دولة، فيما تقام القرعة يوم 27 من مايو الجاري بمقر الاتحاد الأوزبكي للجودو، وتقام منافسات البطولة بمجمع القرية الأولمبية للألعاب القتالية في طشقند. رئيس الاتحاد قال أن المنتخب سيقيم معسكرا داخليا في الفجيرة من يوم 22 وحتى 25 مايو الحالي قبل السفر إلى أوزبكستان، مؤكدا على المزيد من الاهتمام خلال المرحلة القادمة بمنتخبات المراحل العمرية للجودو، وذلك ضمن استراتيجية الاتحاد التي تهدف لخلق قاعدة عريضة من اللاعبين الصاعدين وتوفير فرص الصقل والاحتكاك لهم. اختتمت منافسات اليوم الأول من الجولة الختامية لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو والتي خصصت لفئتي الأساتذة والهواة وسط مشاركة واسعة بلغت أكثر من 700 لاعب ولاعبة في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية. وتصدرت أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية الترتيب العام لليوم الأول برصيد 180,300 نقطة لتواصل تأكيد حضورها القوي كواحدة من أبرز وأقوى أكاديميات الجوجيتسو في دولة الإمارات. وجاء الفريق الإماراتي ثانيا برصيد 163,200 نقطة، فيما جاء فريق أنتروبي في المركز الثالث. وحضر المنافسات سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوية، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد بن دلموج الظاهري ويوسف البطران عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الأندية والأكاديميات من داخل الدولة وخارجها. يوسف البطران أشاد بالمستويات الفنية والتنظيمية التي ظهرت بها المنافسات، مشيرا إلى أن بطولة أبوظبي جراند سلام ولدت قوية منذ عام 2015 واستمرت في تعزيز تأثيرها الدولي بمختلف قارات العالم، حيث باتت واحدة من أهم المنصات الدولية لنشر اللعبة والكشف عن المواهب وصناعة الأبطال وتعزيز مكانة الإمارات العالمية كأكبر مطور للعبة في العالم. أعلن جمال السلامي مدرب منتخب الأردن انتقال يزن عماد إلى نادي شباب الأهلي دبي، فاتحا صفحة جديدة في مسيرته الكروية. وقال السلامي خلال لقاء تلفزيوني

إمات مرحلة كروية مختلفة بعدما اتفق مع شباب الأهلي وسيكمل تعافيه في ناديه الجديد. وحصد ما أعلنه السلامي ردود فعل إيجابية على اعتبارها صفقة مهمة لصالح الطرفين في توقيت يتيح للمهاجم الأردني استكمال فترة تعافيه بعد خضوعه لجراحة إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال المواجهة أمام العراق في كأس العرب. وبعدما أعلن الاتحاد الأردني في وقت سابق عدم انضمام نجم النشامة يزن عيمات إلى المنتخب في المونديال بسبب حاجته إلى استكمال برنامجه الاستشفائي، أكد مقربون من المهاجم القناص مواصلته برنامجه التأهيلي للعودة والمشاركة مع فريقه الجديد في بداية الموسم الكروي المقبل. وانتهى عقد عيمات مع ناديه السابق العربي القطري لامتداد غيابه لفترة 6 أشهر منذ توقيت الإصابة، بعدما كان خاض تجربته الاحترافية الأولى في الأهلي القطري قبل انتقاله إلى العربي. والآن مستمعينا الكرام مع الإثارة في دورينا، دوري أدنك للمحترفين اللي خلنا نقول دقائق قليلة ويصل إلى محطته الأخيرة ويعلن القطار إطلاق صافرة النهاية. خلوني ببدأ معاكم مع فريق الوصل، وأعتقد الآن الاحتفالات في العين. العين حتى الآن متقدم في مباراته 2-0 على نادي دبل 4، متقدم 4-0، نعم 4-0 على دبل فجيرة. طيب السؤال الآن اللي يدور في أذهان الكل، من سيهبط ومن سيبقى في دورينا؟ طبعا على النتائج الموجودة، الظفرة بعد ما تقدم على الوحدة صعد للمركز 12، البطائح متعادل لا يزال في تعادل مع شباب الأهلي 1-1 ودقيقة 91. إذا بقت الأوضاع على ما هي عليه، والأدبة خسران من العين 4-0 والجزيرة فايز على بنياس 4-1، إذا بقت الأوضاع على ما هي عليه فإن الظفرة ودبل فجيرة هما الهابطان رسميا. ننتظر الآن الدقائق الأخيرة ونتابع معكم مستمعينا الكرام، لكن نذهب إلى فريق الوصل اللي أنهى مشواره في الدوري في جولة الأخيرة بعد ما فاز 2-1 على ضيفة كلباء في مباراة شهدت الندية والإثارة من الطرفين. الوصل بهذه النتيجة حسم الترتيب المركز الثالث لدورينا دون انتظار لباقي النتائج، ورصيده صار 48 نقطة بينما تجمد رصيد كلباء عند 24 نقطة في الترتيب 11 بالدوري. الوصل راح ينتظر نهائي كأس رئيس الدولة ما بين العين والجزيرة يوم الجمعة القادم يوم 22 من هذا الشهر لمعرفة مصيره في المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، سواء بمقعد مباشر في البطولة أو بمقعد في الدور التمهيدي للبطولة. طبعا كل التوفيق لأنديتنا طبعا في النخبة. في هذه الأثناء العين أنهى مباراة 4-0، نعم انتهت المباراة، وكذلك انتهت مباراة الجزيرة وبنياس 4-1. ننتظر مباراة الظفرة والوحدة وشباب الأهلي والبطايح حتى نعرف من هو الهابط ومن الباقي. الظفرة متقدم بهدف لا يزال على الوحدة، وإذا بقت النتيجة على ما هي عليه فإن الظفرة باقي في دوري الدرجة الأولى. عجمان والنصر مشوارهم في دوري أدنك بتعادل مثير في المباراة اللي جمعتهم على استاد راشد بن سعيد، تعادل مثير. البرتقالي وصل للنقطة 32، شباب للنقطة 32 في المركز السابع، بينما أنهى النصر الموسم في المركز السادس ب 38 نقطة. التعادل السابع في تاريخ مواجهات الفريقين من أصل 28 مباراة. طبعا يعني خلينا نروح، يعني مباريات مثيرة والله كانت في هذه الجولة، والختام اللي حتى آخر لحظة تبى تعرف منو الهابط
في جدول دوري أدنوك للمحترفين.

0: إلى مباراة الشارقة وخرفكان اللي فاز فيها الشارقة 3-1 في ختام مباريات الفريقين في الدوري. سجل للشارقة لوان بيريرا وإيغور كورنادو في الدقيقة 16 والدقيقة السادسة بعد في الوقت بدل الضيع من الشوط الأول، وحارب عبدالله في الدقيقة 92، بينما سجل هدف خرفكان كايوكوي كامبوس، والشارقة ورفع رصيده ل 29 نقطة في المركز الثامن، وخرفكان بقى في المركز سبعة وفي المركز التاسع و 27 نقطة. طبعا هذه المباراة بعدها قدم التونسي فراس بالعربي تمريرتين في هذه المباراة، وبنهاية المباراة أعلن نهاية مشواره في فريق الشارقة. فراس قال الموسم الأخير، طبعا تكلم فراس بالعربي عن هذه النهاية، وقال إن في لقاء بعد المباراة: الموسم الأخير كان صعب، لكن نجحنا في تحقيق بطولتين وهما كأس سوبر إعمار والسوبر الإمارات القطري، ولكن كانت هناك صعوبات. سعيد بهذه النهاية مع الشارقة في آخر مباراة، حققنا فيها 3 أهداف و3 نقاط وصنعت 2 من 3، ورغم ابتعادي عن عدد من المباريات في المحطات الأخيرة إلا أني لازلت أدرس في الوقت الحالي البقاء في الملاعب الإماراتية أو الرحيل لمكان آخر، وسيتم حسم القرار خلال الأيام العشرة المقبلة. خوسيه مورايس مدرب الشارقة علق على المباراة: أنهينا الموسم بشكل مقبول. طبعا ما في حد راضي بصراحة، هو يقول مقبول لكن ما في حد راضي، حتى الجماهير ما راضي ولا الإدارة، وهنأ اللاعبين وقال إنه ظهرنا بشخصية قوية أمام خرفكان، ولا بد من توجيه الشكر لجمهورنا، ونتمنى إن نشوف موسم قادم أفضل يليق بسمعة الشارقة. بعد الفاصل مستمعينا الكرام، يونايتد إلى دوري المحترفين رسميا.
1: الفجيرة FM على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة FM على الجائزة الأولى.
2: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة FM الإمارات العربية المتحدة.
1: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
3: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج

0: لأنك الأغلى.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، ومن إخراج عبد العال الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
2: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين،
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
3: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة،
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
2: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية،
1: إعداد وتقديم أنس الشلي وإخراج تامر العمري.
4: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي،
1: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة FM والهوى شرقي.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: أنتم تستمعون لبرنامج إكسترا تايم مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وبعد الفاصل رجعنا لكم وانتهت المباريات، باقي فقط مباراة الظفرة والوحدة. الجزيرة مثل ما ذكرنا أنهى المباراة مع بنياس بالفوز 4-1، العين انتهت 4-0 على دبل فجيرة، وشباب الأهلي انتهت 1-1 مع البطايح. إذا تم وبقى الظفرة على هذا الوضع متقدم على الوحدة، فإن الفريقين الهابطان هم البطايح اللي عنده 21 نقطة، ودبل فجيرة 20 نقطة بالمركز الأخير، والظفرة عنده 22 نقطة ولن يهبط. راح نتابع معاكم حتى نهاية المباراة اللي باقي فيها 9 دقائق، الحقت كم حسب وقت بدل ضايع. نروح لدوري الدرجة الأولى. احتفل يونايتد متصدر الدوري بالدرجة الأولى بتأهل تاريخي إلى دوري أدنوك للمحترفين في موسم 2026-27 قبل جولتين من ختام المسابقة، بعد فرضه التعادل السلبي أمام ضيفه العروبة يوم الجمعة، وعزز التعادل لصدارة يونايتد بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم أندريا بيرلو بعدما رفع رصيده ل 57 نقطة بفارق 6 نقاط عن العروبة اللي في المركز الثالث، مع أفضلية المواجهات المباشرة ليونايتد في بعد فوزه في الذهاب 2-1. في المقابل اشتعل الصراع على بطاقة الصعود الثانية، واللي بات يجمع 5 فرق تقدمها حتى الوصيف برصيد 53 نقطة، ويليه العروبة في المركز الثالث 51 نقطة، ثم دبل حصن والعربي ب50 نقطة لكل منهما، والذيد في المركز الخامس ب48 نقطة. الجولة 28 فاز فيها حتى على ضيفه الذيد

4-0، ودبا الحسن فاز على الحمرية 1-0، والعربي على جلف يونايتد 2-1، فيما فاز الإمارات على الاتفاق 4-2، وتعادل مجد مع الجزيرة الحمراء بدون أهداف، وتعادل السيتي مع الفجيرة 1-1. طبعا تأهل يونايتد للمحترفين يعتبر تاريخي، لأن أول نادي خاص ينجح في تحقيق هذا الإنجاز بالصعود اللي يواصل كتابة فصل جديد في كرة القدم الإماراتية منذ ظهوره الأول في دوري الدرجة الثانية في موسم 19-2020. طيب خلوني أخذكم عربيا مستمعينا الكرام. يستعد الزمالك لخوض واحدة من أهم مبارياته بعد ثلث ساعة من الآن، لما يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقي، وسط تطلعات جماهيره إلى التتويج باللقب القاري اليوم. المباراة راح تلعب مثل ما ذكرنا الساعة 10 بتوقيت الإمارات، 9 بتوقيت مصر، 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية. الزمالك خليني أقول لكم يلعب اللقاء تحت ضغط وضرورة الفوز في هذه البطولة بعد ما خسر مباراة الذهاب أمام الاتحاد العاصمة بهدف دون رد في الجزائر. الفريق يحتاج للفوز بفارق هدفين ليحسم اللقب، بينما يكفي الفريق الجزائري التعادل أو الخسارة بفارق هدف لتتويج بالبطولة. الزمالك في تدريباته يوم الجمعة وضع اللمسات الأخيرة وعمل على وضع الرتوش النهائية لخطة المباراة، مع التركيز على تصحيح الأخطاء اللي ظهرت في المباراة الأخيرة. معتمد جمال حرص خلال التدريبات على توجيه عدة رسائل للاعبين، أبرزها ضرورة الهدوء وعدم التسرع أمام المرمى، إلى جانب استغلال الفرص المتاحة لتسجيل هدف مبكر يمنح الفريق الأفضلية النفسية والفنية. وطالب المدير الفني لاعبي الزمالك بضرورة تجنب الأخطاء الدفاعية أمام الفريق الجزائري، محذرا من منح المنافس أي مساحات قد يستغلها في الهجمات المرتدة، وشددوا على أهمية التركيز طوال المباراة، خاصة أن المواجهات النهائية غالبا ما تحسم بالتفاصيل الصغيرة والدقيقة. طبعا جماهير الزمالك تعيش حالة من الترقب والقلق والخوف والانتظار قبل المباراة، وتتمنى أن فريقها يستعيد الألقاب الأفريقية وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنا. في المقابل اتحاد العاصمة الجزائري يدخل المباراة بطموحات كبيرة تحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق البطولة، وطبعا كل شيء مشروع للفريقين وهذا حقهم. كل واحد يتمنى أن يكون هو البطل وجماهيرة تعشق ذلك، ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله، ونشوف مباراة تليق بسمعة الكرة الأفريقية والعربية.

رفع البرتغالي غورغي غيسوس مدرب النصر السعودي راية التحدي عشية نهائي دوري أبطال أسيا 2 أمام اللي يجمع النصر اليوم مع غامبا أوساكا الياباني على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياضية. وقال غيسوس في المؤتمر الصحفي: جاهزون للمباراة من جميع الجوانب ومتعطشون لاستعادة جماهيرنا في أول حصاد موسمنا. تنتظرنا مباراة مهمة أمام خصم قوي لديه ذات الأهداف، ولكننا قادرون وواثقون من

موسم وآخرها الخسارة أمام أستون فيلا 4-2، وأكد أن ليفربول يجب أن يستعيد هويته الهجومية وشخصيته البطولية اللي طالما أرعب بها المنافسين. وفي تغريدة نشرها عبر حساباته الرسمية قال صلاح أن شاهد النادي يتحول من مرحلة الشك إلى الإيمان ومن الإيمان إلى التتويج بالألقاب، مشيرا إلى أن الوصول إلى تلك المكانة تطلب سنوات من العمل الشاق والتضحيات. وأضاف قائد منتخب مصر أن تعرض الفريق لهزائم جديدة هذا الموسم كان مؤلما للغاية، مؤكدا أن جماهير ليفربول تستحق أفضل من ذلك. وشدد صلاح على ضرورة عودة الفريق إلى أسلوبه المعروف، قائلا أنه يريد رؤية ليفربول للفريق الهجومي الصاخب الذي تخشاه الفرق المنافسة، مضيفا أن هذه الهوية يجب ألا تكون محل تفاوض، وأن على كل لاعب ينضم إلى النادي التأقلم معها. وأكد النجم المصري أن الفوز ببعض المباريات فقط لا يعبر عن طموحات ليفربول، موضحا أن النادي يجب أن يكون دائما منافسا على كل البطولات الكبرى. كما عبر صلاح عن ارتباطه الكبير بالنادي وجماهيره قائلا ليفربول سيظل يعني لي ولعائلته الكثير حتى بعد رحيله عن الفريق. وأضاف أريد أن أرى ليفربول ناجحا حتى بعد مغادرتي بوقت طويل. واختتم صلاح رسالته بالتأكيد على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، أنه يمثل الحد الأدنى من أهداف الفريق، متعهدا ببذل كل ما لديه من أجل تحقيق ذلك. وتأتي تصريحات صلاح في وقت يواجه فيه ليفربول ضغوط كبيرة بسبب تذبذب النتائج وسط مطالب جماهيرية بعودة الفريق إلى المنافسات القوية محليا وأوروبيا. وأعتقد أن مدرب النادي سلوت بهدل الدنيا مثل ما يقولوا، ولكن لا نعلم ماذا تحمل الأيام القادمة، هل يبقى يرحل، والكلام أنه تم التجديد التعاقد معه. نروح لخبر مفرح في الدوري الإنجليزي، حيث توج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بعد بفوزه في النهائي على تشيلسي 1-0 يوم السبت على ملعب ويمبلي في لندن. ويدين سيتي بالفوز إلى الغاني أنطوان سيمينيو الذي سجل الهدف الوحيد في دقيقة 72 بكعب قدمه، مانحا فريق المدرب الأسباني بيب غوارديولا اللقب الثاني هذا الموسم. وسبق للسيتي أن توج هذا الموسم بلقب كأس الرابطة بفوزها في النهائي على أرسنال، الفريق اللي يتصارع معه أيضا على لقب الدوري الممتاز، حيث يحتل فريق غوارديولا المركز الثاني بفارق نقطتين عن المدفعجية قبل مرحلتين من ختام الموسم. ورغم الإرهاق تمكن سيتي من التغلب على تشيلسي اللي أخفق في إنقاذ موسم مضطرب والحصول على بطاقة المشاركة القارية من خلال إحراز اللقب. ودخل سيتي لقاء السبت بعد فوزه في منتصف الأسبوع على كريستال بالاس 3-0 في مباراة مؤجلة في الدوري. ليفاندوفسكي البولندي سيرحل عن برشلونة بعد 4 سنوات قضاها مع بطل الدوري الأسباني لكرة القدم. ساهم خلالها المهاجم اللي يبلغ من العمر 37 عام في الفوز بثلاثة ألقاب للدوري المحلي. وذكرت تقارير إعلامية أن ليفاندوفسكي اللي ينتهي عقده مع برشلونة هذا الصيف تلقى عروضا من السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة. وكتب ليفاندوفسكي اللي سجل 119 هدف مع برشلونة في كافة البطولات على حسابه في تطبيق إنستغرام اليوم السبت، بعد 4 سنوات حافلة بالتحديات والعمل الجاد حان وقت الرحيل، أغادر وأنا أشعر أن المهمة قد أنجزت، لن أنسى أبدا المحبة التي حظيت بها من الجماهير منذ أيامي الأولى، كاتالونيا هي مكاني على هذه الأرض، شكرا لكل من قابلتهم خلال هذه السنوات الأربع الجميلة. ودفع برشلونة مبلغا أوليا قدره 45 مليون يورو ما يقارب 45.4 مليون دولار بالإضافة للمكافآت للتعاقد مع ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، حيث سجل 344 هدفا وفاز بثمانية ألقاب للدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا. ليفاندوفسكي تصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 هدف في موسمه الأول، وساهم في فوز فريقه بلقب الأول للدوري في 4 سنوات. وتصدر أيضا قائمة هدافي برشلونة في الموسمين التاليين وسجل 27 هدف في موسم 24-25. إلى خبرنا الأخير مستمعينا الكرام، قال نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إن يوم الجمعة أن حارسه مانويل نوير سيبقى في صفوف بطل ألمانيا.

لموسم إضافي بعد توقيعه على تمديد عقده حتى عام 2027. وحصد الحارس البالغ من العمر 40 عاما 33 لقبا في المجمل، منها لقبان في دوري أبطال أوروبا وهو متواجد ضمن النادي البافاري منذ عام 2011، وخلال 597 مباراة خاضها مع بايرن في مختلف المسابقات. نجح نوير في الحفاظ على نظافة شباكه في 269 مباراة. هربرت هاينر رئيس النادي قال امتلك بايرن ميونخ عددا من الحراس الاستثنائيين طوال تاريخه، ويحتل مانويل نوير مكانة خاصة جدا بينهم. وأضاف أنه وجهة ليس لجيل واحد فحسب بل لجيلين، وقائد يمثل نموذجا يحتذى به داخل الملعب وخارجه. نحن فخورون بكيفية صياغته لهوية هذا النادي لأكثر من عقد من الزمان، وكان الحارس وباين قد أخفقا بصعوبة في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان في قبل النهائي الأسبوع الماضي. ولا يزال بإمكان بايرن الفوز بالثنائية المحلية حيث يواجه شتوتغارت في نهائي كأس ألمانيا يوم 23 من هذا الشهر. نوير قال تريثت في اتخاذ القرار وأنا سعيد جدا الآن، كل شيء هنا مثالي إذ يمكننا هزيمة أي منافس بهذا الفريق. وفي مجموعة حراس المرمى نحن متكاتفون ونحاول الاستمرار برفع مستوى الأداء وتحفيز بعضنا البعض والتحضير للمباريات بأفضل شكل ممكن. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجكم الرياضي إكسترا تايم عبر أثير إذاعة الفجيرة FM. في الختام تقبلوا تحياتي أنا أخوكم جلال الحرباوي وزميلي مخرج الحلقة مبارك سيد أحمد. أتمنى أن نكون وفقنا في تقديم ما يليق بمسامعكم الكريمة، وفي هذه الأثناء طبعا رسميا خلاص خلصت المباريات، انتهت الظفرة ومباراة الوحدة بفوز الظفرة، ورسميا الهابط دبل فجيرة والعروبة دبل فجيرة والبطايح، نعم في الترتيب العام إن البطايح 21 نقطة في المركز 13 ودبل فجيرة في المركز 20، الظفرة 22 في المركز 12. إذن البطايح ودبل فجيرة إلى دوري الدرجة الأولى. وطبعا الآن احتفالية تتويج نادي العين بدرع الدوري، ألف مبروك لنادي العين وحظ أوفر لمن لم يحالف الحظ. مستمعين الكرام تقبلوا تحياتي أخوكم جلال الحربة وزميلي مخرج الحلقة مبارك سيد أحمد. في الختام

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أفهم.
9: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
8: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من 5 لـ7 المساء على الفجيرة اف ام.
9: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
10: فجيرة اف ام.
8: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: تفجير اف ام.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا، في قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.

0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام. نوستالجيا مع أنس.
1: كان الشاعر عبد الرحمن الأبنودي يجلس في بيته بصحبة المطرب محمد رشدي والملحن بليغ حمدي، حين جاءه اثنان لم يكن يعرفهما يرتديان بدلة ونظارة سوداء، وبنبرة حادة طلبوا منه المجيء معهم للأهمية قائلين: حضرتك الأستاذ الأبنودي، من فضلك عايزينك معانا شوية. فذهب معهم دون كلام، ظنا منه أنهم ذاهبون به إلى المعتقل.
2: ويعني عايز ما أقول خطفوني، يعني لازم ده يعني نعرف أنه خطفوني. أنا هما كنا بنسجل أغنيتين لمحمد رشدي أنا وبليغ في استوديو تشال اللي كان عامله محمد فوز اسمه مصرفون، وكان في لوح إزاز طبعا أنا مع المهندس برا وهم جوا. فدخلوا دول اتنين بهوات كده: حضرتك الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي؟ قلت له أيوه. قال لو سمحت عاوزينك شوية. دول يعني الأسلوب ده تعرف على طول لما حد يقول لك كده إن دول ضباط مباحث، إن دول ضباط الدولة جايين يقبضوا عليك، وأنا في الوقت ده كانوا بيقبضوا عليا كتير.
1: ولكنه فوجئ بأنهم متجهين إلى حي الزمالك، ووقفت السيارة أمام أحدى العمارات بالحي وصعدوا لأحد طوابقها.
2: لقيتهم طلعوا على الزمالك، وفي الزمالك وقفنا قدام عمارة، عمارة عليها حرس كده بتاع أتاري، فيه سفارة هناك، المعرفة سفارة بلجيكا ولا. وطلعنا رنوا الجرس، فتح، لقيت في عليها واحد قليل يشبه عبد الحليم. خطرش على بالي طبعا أنا الأمر كله أن أنا رايح السجن، فلقيته جاي: عبد الرحمن انت جيت. وخدني كده في حضنه، ايه كان نعرف بعض من 100 سنة. فانا رحت ماسكه كده ورحت مبعده كده، قلت له: مين انت؟ عبد الحليم حافظ؟ قال لي: اه. وجريت وراهم على السلالم اللي نشفوا دم دول، يقول لي: يا مجنون. قلت له: مجنون ده؟ هطلع عينه بهم اقول له احنا ذنبنا ايه؟ احنا ده هو اللي قال لكم الى اخره.
1: هذه هي القصة من الطرف الذي رواها الأبنودي بخصوص بداية تعامله مع العندليب الأسمر، وأنه تم اختطافه فعلياً لمقابلة عبد الحليم، فقد كان من المعروف عن الفن

0: نسمع عن أشخاص لديهم موهبة فنية أيا كانت، كان لابد وأن يستثمر موهبتهم. وفي ذلك الوقت كانت ثلاثي الأبنودي وبليغ ورشدي في قمة نجاحهم.
1: طبعا كنت عملت غنى لمحمد رشدي فسمعوا، والغنى عطل عبد الحليم أوقفه، لأن رشدي كان طايح. محمد رشدي في هذا الوقت بوهيبة وعدوية ويا ليلة مجان الغالي ومعرفيه، يعني حاجة عجيبة. فرح بعت ناس خطفوني.
0: أثمرت هذه الحادثة عن كلمات أغنية كان مطلعها: وأنا كل ما أقول التوبة يا بوي ترميني المقادير يا عين، وحشاني عيون السودة يا بوي ومدوبني الحنين يا عين. وقام بتلحينها بليغ حمدي.

0: مثلت أغنية أنا كل ما أقول التوبة أول تعامل جمع بين عبد الحليم حافظ والشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وقدمت مزيجاً غير مألوف بين لهجة صعيدية شعبية ولحن غربي في إيقاعه وآلاته، فتراوحت ردات الفعل حوله بين قبول ورفض، لكن حب الناس للعندليب انتصر ونجحت الأغنية. ولكن المفارقة حدثت عندما سمع الأبنودي الأغنية للمرة الأولى في حفلة من حفلات العندليب، واستشاط غضباً بسبب المقدمة، ووصل الأمر إلى تبرؤ الأبنودي منها ومن موسيقاها، وقال الخال بأنها تذكره بالموسيقى الخاصة للسيرك والملاهي في العاصمة الفرنسية باريس.
1: طبعاً أنا عبد الحليم حافظ، أنا ما أقدرش أبقى زي صاحبك كده أقول يعني مثلاً غنوة كلمة المسامير في أغنية عاطفية مثلاً في إيدي المزامير وفي قلب المسامير، قال لي ما أقدرش أنا أقول كده.
0: ولكن من الواضح أن هذه الحداثة هي التي ضمنت لها أن تحيا إلى اليوم مع أصوات كثيرة من مشاهير الفنانين العرب من مختلف الأجيال. أما سر نجاحها فيكمن حتماً في المفارقة العبقرية بين السهولة والعمق. الجدير بالذكر أن أول من غناها هو الفنان محمد الصغير بنفس المطلع وبلحن مختلف، كما غنتها ليلى مراد في أحد أفلامها السينمائية، وغنتها كذلك الطفلة فيروز، وتغنى بها فنانين آخرين كثر بعد وفاة عبد الحليم حافظ مثل الفنانة ماجدة الرومي.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، من دولة الإمارات العربية المتحدة إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
2: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
3: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
3: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
4: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
3: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
4: ونقاشات تهم العائلة.
3: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أفأم.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى 11 المساء على الفجيرة FM.

السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر وتفوتني

وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني. يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني. يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني. يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

اللهفة والحنين والسهد والعذاب، تعرف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي.

لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.

0: الفجيرة أف أم. تيك تايم على الفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها.

0: سلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 من 100، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي. مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن إي آي لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتاً في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخلياً، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: ملح الليمون. يعتبر حمض الستريك والمتواجد في ملح الليمون هو حمض عضوي ومكون طبيعي للعديد من الفواكه والعصائر الطبيعية، ومن مسمياته ملح الليمون أو حمض الليمون أو حمض مصادر ملح الليمون. يتوفر بشكل طبيعي في الفواكه الحمضية مثل الليمون، البرتقال، اليوسفي والجريب فروت. يتم استخدام حمض الستريك في إعداد الطعام، ويتم إضافته في مكملات الغذاء، حيث تستخدم المكملات الغذائية والصيدلانية ما يقدر ب20% من حمض الستريك المصنع. منتجات التنظيف واللي تستخدم 10% من حمض الستريك المصنع، كما يستخدم كمادة حافظة في المشروبات الغازية والحلويات والمنتجات الغذائية. تستخدم الأطعمة والمشروبات ما يقدر ب70% من حمض الستريك المصنع، ويستخدم أيضاً كمطهر ضد البكتيريا والفيروسات. يستخدم كمادة حافظة في صناعة المنتجات الدوائية، ويدخل كمنتج ثانوي في تصنيع الجبن والخميرة والخبز. تساعد مادة

0: عمل الستريك المتواجد في ملح الليمون في القضاء على البكتيريا الضارة والتهابات الجلد، واللي يمكن أن تكون شائعة عند كبار السن والمدخنين ومرضى داء السكري. كما يمكن استخدامه للوقاية من النقرس إذا ما تم خلطه مع سترات الصوديوم. تعمل مضادات الأكسدة والمشتقة من حمض الستريك على حفظ الطعام وإبقائه صالح للاستخدام لفترة زمنية أطول. فعلى سبيل المثال، إذا رشينا بعض عصير الليمون فوق التفاح أو الموز، فإن هذا يساعد على منع تحولها إلى اللون البني. كما أن تناول الكثير من مضادات الأكسدة يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراض السرطان. أوضحت الدراسات بأن حمض الستريك يعتبر عامل قلوي يعمل على إعادة استقرار البيئة الحمضية، واللي غالباً ما تسببها الكثير من الأطعمة المصنعة، مما يمكن جسمك على العمل بكفاءة أكبر. ونظراً لأن حمض الستريك هو عامل قلوي، فإنه يساعد أيضاً في الوقاية من أنواع معينة من حصوات الكلى، حيث يمنع تكوينها ويعمل على تكسير الأحجار الصغيرة واللي قد تكون بدأت تتشكل في الكلى. وتوصلت إحدى الدراسات بأن استخدام حمض الستريك يساعد على تقليل دهون المخ والالتهابات وتليف الكبد وتفتت الحمض النووي. يساعد حمض الستريك على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها، ويعالج حب الشباب، ويساعد على تفتيح المسام والحد من ظهور تجاعيد البشرة. إلا أن الأكثر من تناول ملح الليمون أيضاً له أضرار صحية، وتشمل بعض الآثار الجانبية لحمض الستريك مثل الشعور بالتنميل أو الوخز وتقلص العضلات، تغير المزاج وحدوث تغير في سرعة ضربات القلب، آلام شديدة في المعدة والغثيان. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نحن معكم اليوم في در 60 الذي يبدأ في 17 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر، وهذا الدر امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهنبا

المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف الثمار الهامة من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهامة في المنطقة، خاصة مزارع مدينة دبا والمناطق المجاورة. وفي هذا الدر يخرج الصيادين لصيد الأسماك السطحية الصيفية مثل الغلاية والقرنشوعة، والتي تعد أفضل أنواع الأسماك الصغيرة صيفا. وفي هذا الدر أيضا تستمر الرياح الجافة في الهبوب مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس، خاصة ظهرا، والتي يصعب فيها على المزارعين والصيادين التواجد في المناطق المكشوفة أو في أرض البحر. فقديما كان يلجأ المزارعون بالتواجد والجلوس حول أحواض المياه وتحت ظل الأشجار الكبيرة لحماية أنفسهم من شدة حرارة الشمس، ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة. كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: 92.6. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
2: هناك أخطاء كثيرة شائعة يقع فيها كثيرون من حيث عدم الاهتمام بالطرق الصحيحة لحركة وضعية أجسامهم عند النوم والجلوس والقيام والمشي والوقوف، وتكون النتيجة شكوى من ألم الظهر. بعدها تبدأ رحلة العلاج بين العقاقير الدوائية والعلاج الطبيعي، وقد يصل الأمر إلى ضرورة إجراء عملية جراحية. وأفضل طريقة لمنع إصابات الظهر وتخفيف أوجاع أسفل الظهر هي معرفة الحركات الصحيحة وتطبيقها. أكدت دراسات عديدة أن ممارسة التمارين الرياضية هي الوسيلة الأفضل للتخلص من الأوجاع في المنطقة السفلى من الظهر. هنالك أدلة قوية تؤكد أن كثرة التمارين والحركة لها تأثير مهم في التخفيف من الآلام في المنطقة السفلية من الظهر. والوسائل التي يلجأ إليها البعض مثل ارتداء أحزمة أو انتعال أحذية لا يبدو بأنها تعطي النتيجة المرجوة، وهناك تجارب أثبتت أن التقليل من رفع الأشياء الثقيلة وكثرة النشاط والحركة خلال العمل يمكن أن يكون وسيلة فعالة لخفض الأوجاع في أسفل الظهر. ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة العمود الفقري أن التمارين وحدها هي التي تخفف من الأوجاع في أسفل الظهر، مشيرة إلى أن التخفيف من هذه الأوجاع مرتبط بأسلوب الحياة مثل الوقوف والجلوس بطريقة خاطئة، ما يشهد العضلات الجانبية في الظهر ويسبب الأوجاع فيه. ويمكن منع حدوث إصابات الظهر باتباع الإرشادات باتخاذ الوضع الصحيح للجسم مع المحافظة على التقوسات الطبيعية للظهر، مراعاة آلية عمل الجسم وأساليب القيام بالعمل بطريقة صحيحة، ما يساعد في تخفيف العبء عن الظهر، المحافظة على اللياقة البدنية، الوقوف والجلوس بطريقة صحيحة، ثني الركبتين قليلا أثناء الوقوف، تغيير طريقة الوقوف أو المشي من حين

0: لآخر وانتعال أحذية مريحة ذات كعبين منخفضين. عند الجلوس يجب أن يكون الظهر مستنداً إلى مسند الكرسي، وعند النوم يجب أن تكون المرتبة أو الفراش متينة. الاستلقاء على الجنب واضعاً وسادة بين الركبتين. عدم النوم على البطن أبداً حتى لا يتعرض العنق للثني فيتعرض الظهر للإجهاد.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: 92.6 نادي القراء مع عواطف محمد.
1: على ارتفاع 30,000 قدم في مكان ما بين مدينتي بوفالو ودالاس، وضع الجريدة التي كانت بيده في جيب مقعده وأدار وجهه ناحيتي وسألني ماذا تعمل؟ فقلت له الحقيقة، أعمل استشاري علاقات زوجية وأدير حلقات نقاشية حول كيفية إثراء الحياة الزوجية. فقال لي، لقد كنت أريد منذ فترة طويلة أن أسأل أحداً هذا السؤال، ماذا يحدث للحب بعد الزواج؟ وحيث أنه بدد أملي في أخذ قسط صغير من النوم، فقد سألته قائلاً، ماذا تقصد؟ فأجابني قائلاً، حسناً، لقد تزوجت 3 مرات، وفي كل مرة يكون الأمر رائعاً قبل الزواج، ولكن بطريقة ما ينهار تماماً بعد الزواج، فكل الحب الذي اعتقدت أنني أكنه لإحداهن، وكذلك كل الحب الذي بدا وكأنها تكنه لي، ذهب أدراج الرياح. أنا شخص ذكي إلى حد ما وأدير عملاً ناجحاً، ولكنني لا أستطيع فهم هذا الأمر. هذه بداية كتاب لغات الحب الخمس. هذا الكتاب من تأليف الكاتب غاري تشابمان، هو أحد أشهر

0: لازم تخصص لهم الوقت، يعني ما تقاطعهم إذا يبون يتكلمون، تطلع وياهم سواء تتمشون تطلعون تتعشون، هذه أيضا من أنواع الحب. أيضا من لغات الحب تلقي الهدايا، ما تعني بالضرورة الماديات، لكن إذا فكرت بشخص وقدمت له حتى لو شيء بسيط، في ناس يعبرون عن الحب بهذه الطريقة، أو حتى عن طريق تقديم خدمة اللي تعتبر أيضا من لغات الحب، أنك تساعد شخص تسوي له شيء أو تخلص عنه مشوار، أيضا يعتبر أن أنت بهذه الطريقة عبرت له عن حبك. يتكلم هذا الكتاب عن أهمية معرفة لغة الحب للأشخاص اللي في حياتك، لأن كل شخص يتواصل بطريقته الخاصة. خلاصة هذا الكتاب يقول أن الحب ما يكفي أنه يكون موجود، لازم تعبر عنه بالطريقة الصحيحة. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب لغات الحب الخمس.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

فجيرة أف أم. الموروث على الفجيرة أف أم. من غد

0: مرحبا بكم يا رفاقة الخير. بعد ما تحدثنا عن طريقة بناء السفينة، هني بنتكلم عن أقسام السفينة الخشبية والأغراض المستفادة منها، سواء للغوص على اللؤلؤ أو الأسفار أو التجارة أو الصيد أو أمور أخرى متعلقة بالسفينة. ونبدأ بسطح السفينة. يقسم سطح السفينة في لغة أثل البحر إلى 4 أقسام رئيسية، وهي فنة التفر والبناديل والعوالي وفنة صدر. أما فنة التفر وهي السطح الكائن في آخر السفينة، وهي سطحة مربعة تقريبا تتفاوت مساحتها بحسب حجم السفينة، ويستخدم آخر السفينة الفنة لجلوس ماسك الدفة، وهو يعرف بالسكوني، ويكون جلوسه على مكان مرتفع بنحو ذراع عن سطح الفنة يسمى الصندوق، ويستخدم الجزء الباقي من هذه الفنة لجلوس النوخذة، ومكانه يعرف بالكاتري، وكذلك لنوم بعض بحارة السفينة. وفي سفن الغوص على اللؤلؤ تستخدم هذه أيضا لأغراض الفريج، أي عملية فتح المحار واستخراج ما به من اللؤلؤ. وآخر السفينة يعرف بالتفر في لغة أهل البحر، وتسمى في اللغة العربية الفصحى الكوثل. ومن القوانين المتبعة في إعداد أخشاب الفنة أن تقاس مع بعضها بعضا مقياسة قبع، أي مقياسة انطباق تام بين الألواح، بحيث لا تترك مجال إطراقا لاستخدام الفتيل بين تلك الألواح. أما البناديل وهما البندولان الأيمن والأيسر، ويقصد بهما المسافتين الممتدتين ما بين فنة التفر وحتى الدقل، أي صار السفينة والكائن أحدهما على يمين السفينة والآخر يسارها. وهاتان المسافتان أو البندولان هما المكان المخصص لنوم بعض البحارة في سفن الأسفار، وفي حال سفن الغوص فإن هذين البندولين هما المكان المخصصان لنوم السيوب وباقي البحارة، ولممارسة عملهم في أثناء النهار، وكذلك لوضع المحار. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى ختام الموروث. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.